0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805

0: 500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
3: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير،
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
3: سلام على هضبات العراق وشطائه والجرح والمنحنى
2: وبغداد.
4: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده،
2: والعراقيون
5: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد، وحمد الله على سلامة الجميع، وأهلا بكم في صبح عراقي جديد أحبابي. نجتمع بيومية من 7:30 للعشرة الصبح في راديو الرشيد، الراديو الأول في العراق، وهو يقدم برنامج بانجور. أربعاء سعيد على الجميع، وإن شاء الله يكون أربعاء رزق، راحة بال، تمام الأمور، أشياءات مصاير الصير، بس الأشياءات الحلوة، أشياءات تطمن القلب وتطمن الروح وتجمع الناس على خير وبركة يا رب. الله يحميكم في شوارع بغداد، الله يحمي كل الناس اللي بالسيارات، نسوق على كيفنا، ننطي مسافة أمان، لا نسبب خلل. إذا ما همتك سيارتك، إذا ما همتك نفسك، الخلفك واللي أمامك ما لهم علاقة يعني. فإن شاء الله يكفيكم شر الطريق وشر السيارة. وأهلا بكم للساعة 10 في بانجور وميكروفون بان الموسوي، وبالتأكيد مع مكسر ويسام ماجد.

صباحكم سند من الله، صباحكم توفيق وبركة، وأهلا بالجميع في 360 درجة. أهلا بالحلاقين، صباح الورد، ولو هو مو يومكم، يومكم سنين واليوم أربعاء، بس احنا مقبلين على مدارس، وهسه الأولاد يعني في طور التهيئة. فأكو حلاق إيش سوى؟ قصة شعر مقابل قراءة كتاب. بالفعل هالقد ما مأيس من الناس. حلاق أمريكي يشجع الأطفال على القراءة بمنحهم قصة شعر مجانية مقابل أن يقرأوا له كتابا بصوت عال أثناء الحلاقة. هذا الحلاق الأمريكي الذي حول وقت الحلاقة إلى فرصة ممتعة لتشجيع الأطفال على القراءة، إذ يمنحهم قصة شعر مجانية مقابل أن يختاروا كتابا ويقرؤوه بصوت عال أثناء جلوسهم على كرسي الحلاقة. تساعد هذه المبادرة الأطفال على تحسين مهارات القراءة وزيادة ثقتهم بأنفسهم، وربط الكتاب بتجربة إيجابية ومحببة بعيدا عن أجواء الدراسة التقليدية. صعود الدرج هل يطيل العمر؟ قد تبدو الحركة عادية، لكنها تمنح الجسم تمرينا سريعا، فصعود الدرج يرفع معدل ضربات القلب ويسقل العضلات وعضلات الساقين والجذع في وقت واحد. الفائدة لا تتوقف عند اللياقة أحبابي، إذ يرتبط النشاط البدني المنتظم بانخفاض مخاطر أمراض القلب والسكري والوفاة المبكرة وفق المختصين. دراسة أجريت عام 2021 وجدت أن صعود السلالم 5 مرات يومياً ارتبط بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 7-9% مقارنة بعدم صعودها يوميا. كل درجة تمنح العضلات تحديا إضافيا، خصوصا عضلات الفخذين والساقين وأوتار الركبة مع دعم قوة الجذع. كما يساعد صعود الدرج في تدريب التوازن والتنسيق الحركي، لأن كل خطوة تتطلب ثباتا وتحكما دقيقا بحركة القدم والجسم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

صباح الخير، أهلا بكم مستمعينا، أهلا بمشاركاتكم معنا المكتوبة أو المسموعة على واتساب الإذاعة على 0770011415. البداية من زكريا. صباح الورد والفل والكادي على أحلى بان والمخرج وسام وأحلى المستمعين كافة، أبو دلة وحسين شيباني وأبو موسى والسحر ومحمد الحلفي ولما وجميع كافة وجميع ال يعني كافة الأصدقاء قصدي. أوكي، أي أخوكم زيكو طاق طاقة. حسن الزهيري، صباح الخير والضحكة الحلوة عليك ستفان الغالية وجميع كادر راديو الرشيد وجميع المستمعين والمستمعات. معلومة قانونية، في حال تزوجت امرأة من رجل وتم عقد الزواج فقط عند شيخ أو سيد لأي سبب كان ولم يثبت أو يثبت هذا الزواج في المحكمة وبعد فترة توفي الزوج، السؤال هنا هل تستحق الزوجة الورث أو التركة من أموال زوجها المتوفي؟ الجواب لا تستحق الزوجة أي شيء من أموال زوجها المتوفي ولا أملاكه ولا ورثه، وذلك لأنه أي عقد يتم خارج المحكمة لا يعتبر نافذ ولا يعتد به. تحياتي، أخوكم المحامي حسن الزهيري.

0: وصلنا إلى أزاد أبو جعفر. صباح الخير عليك وشكرا للبطاقة الصباحية. وإلى علي القيسي بعث لنا فويس. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم وإذاعة الكريمة رشيد أفهم. طبعا ستبان قلت اليوم بس لا بس ستبان ما تطلع. الله شاهد قلبي قام يوجعني. قلت إيش راح يخلصها من العشرة. فالحمد لله وشكر طلعتين خيتنا الغالي ستبان موسى. والله يا ستبان الحالة الاقتصادية تحت الصفر بصراحة. يعني أنا صار لي 14 سنة ما شايف هيك دقرة من 14 سنة لحد الآن. يعني دقرة سبحان الله مو طبيعية. يعني فتور بالعمل شيء مو طبيعي. نقول الله المستعان الله المستعان الله المستعان
0: الله المستعان على ما يمر بي كل إنسان. بس كل على حسب اهتمامه. أكو ناس هامها الرزق وأكو ناس هامها المرض وأكو ناس هامها الدين أكو ناس هامها السجن وأكو ناس هامها راحة البال. قل لك أخذ كل شيء بس خلي يرتاح بالي خلي أنام ليلي. إحنا مو قلنا بلا طاقات سلبية. يعني أنا شلون بيك علي القيسي؟ أحلى علاوي أخوي الغالي أسأل الله أن يرزقك. شوف أنا هاي مسألة الرزق يعني أؤمن تماما أنه رب العالمين مجدول الرزق البني آدم ويعرف إيش قد ينطيه وإيش وقت وليش ينطيه. شوف أنت لاحظ هسه مرات عندك يصير رزق زايد عندك فلوس هواية تصير فتحاول تخبي منها يعني شنقول تعوق منها لل يعني مثلا دا أقول الناس اللي عندها إمكانية ويجيها فلوس مثلا أكثر من مصدر مثلا تطلب واحد وتذكرك الله هدا وجابها فتحاول تضمها لهناك عطلة السيارة لهناك وصار فتشي المرأة عضت لسانها وماتت. يعني لازم تصرفهن. فهو يعرف الكريم شلون ينطيك وش وقت وليش مدى ينطيك هسه. انت راقب نفسك ترى من يعني يقتر عليك رزقك الا بيها حكمة. اوكي شلون الصيام؟ الصيام هو شنو يعني شنو الفايدة انه نجوع؟ شنو راح نقدم رب العالمين اذا جعنا؟ بس لا بيها فوائد جمة من جوانب أخرى نفسية وبيولوجية وإلى آخره. فانتظر رزقك جاي يعني راح يجي وراح يكفيك وراح تستلذ بي وراح تقول اللهم لك الحمد.

0: على بعض ترامى، وفي كل الدروب دربي ترامى، ترى مني سرابا أم ترى ما؟ أنا شيخ، أنا شيخ ولي روح صبية. حبيت، حلوة يا أبو ذية بالفصيح، حلو حلو والله، أنت مبدع يا أزادنا، صباحك نوير والله ومتجدد، حلو هذا التجديد عندك بالمشاركات، حبيت ألف تحية إليك، وإن شاء الله تتواصل بأكثر من لون، وصباحك عراقي من قلب الكرادة إلى ألمانيا. أم علي صباح الخير، ستبان صباح العافية عليكم أجمعين، اللهم يجعل هذا الصباح الرزق عليكم والعافية، آمين يا حبيبتي، آمين يا قلبي. أبو عبد الله الغالي، بونجور أبو عبودي.
1: السلام عليكم، صباح الخير والعافية والرزق والتفاؤل إن شاء الله، تفاؤلوا بالخير تجدوه إن شاء الله. ستبان الطيبة، أستاذ وسام الراقي، المستمعين الجميلين جدا، تحياتي لكم، أخوكم أبو عبد الله، ربي يحفظكم إن شاء الله بكل مكروه.
0: الجميع إن شاء الله،
1: اللهم شافي مرضانا وبرضانا، اللهم شافي مرضانا مرضى المسلمين.
0: آمين.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تحياتي لك وصباحك ورد يا عيني. ياسر أبو الذوق، بونجور ياسر.
2: صباحكم طاقة حلوة، صباح الخير والمحبة والمودة على أجمل مذيعة وأنق مخرج ملك المكسر وبلبل الإذاعة الرشيدة FM الست بان الموسوي. تحية حب واحترام لكم من القلب إلى القلب، حياكم الله، صبحي مبارك عليك يا قلبي أنت.
0: الله يبارك بعمرك وقلبك وصباحك ورد وعافية، حياك الله أستاذ ياسر. أهل ميسان محمد كاظم، صباحك عافية إن شاء الله، ويقول ويأتيك جبر الله ينسيك متاعب أيامك. كم واحد بينا هسه محتاج جبرة من الله، ها؟ كل الدنيا محتاجة، حتى الحيوانات محتاجة جبرة، حتى هاي الأشجار محتاجة من يجبر قلبها. يعني نستغفر الله ونعوذ بالله مما نمر به يوميا، كل ما يعني هذا الكلام النفسي ولحضراتكم، كل ما حسيت قلبك انكسر قول اللهم اجبر قلبي جبرا يليق بعظمتك وجبروتك، اللهم آمين. الباشق، من ندى الصباح تنطق الحياة، ومن ضياء الشمس يستيقظ الكون، ومن همساتكم ترسم لوحة، لوحة نرى فيها كل ألوان الطيف، إلى الذين يتواجدون في صباحاتنا فيزهر بهم النهار فرحا، ويتبدل مزاجنا بقربهم للأحسن سلاما من القلب ووردة. الله، صباح الورد وعطر الورد عليك إن شاء الله يا باشق يا ورد. باسم القرغلي، صباح الخير راديو الرشيد FM، وصباح الخير برنامج بانجور، صباح الخير أستاذ وسام ماجد، صباح الخير ستبان المسوي المحترمة، الله يصبحكم بالخير والعافية، تحياتي لكل المستمعين. ستبان أكو دارمي يحوس بقلبي، يقول ده يوجعني، وأريد مستمعي بانجور الطيبين رياض أبو الكاكاو وأحمد أبو دلة وأزادنا وسليم الجعفري ردون عليه. موتتني وانت قدامي تمشي، شلون تريد انساك وانت بقلبي تمشي؟ اخوكم باسم القرغلي، موتتني وانت قدامي تمشي، شلون تريد انساك وانت بقلبي تمشي؟ اسوى قدامك لو بقلبك وميت، مش مهم انت ميت.

0: بعدين انت شو شفته وانت بقلبك يمشي ما ادري شو شفته بقلبك يمشي؟ سويت له اشعه يعني رنين. لو نمت وبالحلم حلمت بيده يمشي. بعدين انت ميت يعني اسم الله عليك طبعا استاذ واسل. وتريد كل دولة الجروب تريدهم يردون عليك، شي يردون عليك يعني موتتني وانت قدامي تمشي، شلون تريد انساك وانت بقلبي تمشي تمشي عيني شي. زين وين وصلنا؟ وصلنا الى سليم الجعافري. كم رف قلبي حين كنت المتصل، يا من بصوتك كل هم يرتحل، والسعد في روحي أقام خيامه فرحا، وقلبي قد تراقص في خجل، بالحب تسأل كيف صارت حالتي، وأراك بين القلب أغلى من سأل، حتى إذا نمقت شكله حتى إذا نمقت شكل إجابتي تتلاثم الكلمات مني والجمل. الله الله، صبحكم الله بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM. تحياتي أبعثها إلى لمى وحسين شيباني وجاسم أبو موسى، مستمعكم سليم الجعفري، أحلى أبو سيوفي بالدنيا كلها وأحلى برشلوني بعد. أي نعم. أحمد الشمسي، صباح الخير، صباح السعادة والسرور على أحلى ستبان وأستاذ وسام وكل المستمعين. صباح جديد يعني فرصة جديدة، أمل جديد، بداية ممكن تكون أجمل من كل اللي نتوقعها، فخلوا الأيام اليوم يبتدي بابتسامة وكلمة طيبة وقلب متفائل، لأن مرات أبسط الأشياء هي اللي تصنع أجمل يوم. يا رب صباحنا يكون بداية لخبر حلو، رزق واسع، راحة بال، ضحكة ما تفارق وجوهنا، وصباحكم تفاؤل وطاقة إيجابية، وإن شاء الله اليوم يكون أجمل من البارحة وأحلى من كل التوقعات يا رب العالمين. قول آمين. العزيز أبو دلة عنده مشاركة صوتية معانا. السلام عليكم معانا. والله السلام عليكم.
1: حسب اللي عدينا الوفاء والعمر وتوافينا، حسب اللي من شفت الفرح بعيونك تراضينا، حسبالي. أحلى صباح وأحلى بانجور وأحلى تردد وأحلى إذاعة أختي العزيزة ستبان الموسوي الغالية والأستاذ المخرج الراقي وجميع المستمعين الحلوين والمستمعات داخل وخارج العراق، تحياتي لكم من الألف للياء، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: والله والنعم، حياك الله أحلى أبو دلة وأحلى طلة، وصباحك بانجور.

0: ستبان ووسام ومستمعيكم الكرام. صباح الرزق الكثير المبارك ببركة الصلاة على محمد وآل محمد، صباحكم عافية. اللهم صلي على محمد وآل محمد. شكرا يا حبيبتي. ماجد البغدادي، وإن سألوني عنك يوما سأخبرهم بأنك إكليل ورد يعانق روحي لكل وقت، صباحك واحة من الجنة. ستبان الرائعة، يسعد لي صباحك، وإن شاء الله عيونك تشوف جنة الدنيا قبل جنان الآخرة. شكرا يا أستاذ ماجد. إلى الأخ شاكر أبو مريم، اللهم ارزقني غنى أغنى كنوز الدنيا. لا، أكو خطأ بالنسق مالي، لحظة. يعني المفروض مو اللهم، إلهي ارزقني، أو الله رزقني أغنى كنوز الدنيا. طيب، أناس فيهم صدق المحبة، حلاوة الصحبة، اللهم نور دربهم وكن حسبهم، فإني فيك أحبهم. صباح الخير، تحياتي لأختهم أمير والمخرج وأبو دلة وحسين شيباني وأسعد الحلفي وجميع المستمعين. أم عمر الغالية، صباح الورد والياسمين، شلونك ستبان؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم يسعد صباحكم بالخير. شكرا يا حبيبتي، وصباحك سعيد إن شاء الله ومنورة. محمد الحلفي زميلنا الجميل، صباح الخير والعافية على الجميع. تصبيحة سريعة على الطيبين رغم المشاغل، يا ربي تشغلك الفلوس والسعادة وراحة البال، هيك يعني يصير ما عندك خلق هالقد ما سعيد وفرحان. تخيلوا هيك واحد يوصل لهالمرحلة، اللهم لك الحمد. وصلنا إلى حسنين، حسين العقيلي، صباح الخير والبركة لكم ولكل المستمعين الكرام. صبحك الله بالخير والعافية يا حسين، وإن شاء الله يومك حلو يا عيني. وصلنا إلى علي القيسي، بعثنا فويس.
1: السلام عليكم لمرة ثانية ستبان موسى والذئب، خيتي الغالي.
0: هلا والله.
1: نتمنى اليوم إن شاء الله فوز المنتخب العراقي على الشقيق العماني، إن شاء الله توقعها النتيجة 3-1. اليوم مباراتنا في المملكة العربية السعودية في كأس الخليج 27 الساعة 5:30 بتوقيت بغداد. إن شاء الله اليوم فوز عراق. ستبان تدري بي يعني أنا أبو الإيجابية، بس نوبات تضيق بيك الدنيا بصراحة، يعني شوف شغلات أنا مو بس علي، على الجميع. أنا أتمنى الخير للعالم والله، يعني مو بس أنا دا أقول يعني شوية الشغل تعبان، هاي العالم فكلها تعبان، فأنا الحمد لله أنا إيجابي تدرين بيتي يعني من القدامة. فنتمنى لكم كل الخير والبركة إن شاء الله. أخوكم عاشق رشيد على القيس.
0: شوف أبو حسوني، عوف الطلبة والريال، وأنا دا أفكر بهذا المشروع بصراحة، يعني دا أفكر أعوف، أترك، أغير. أصلاً حلو التغيير والله. وإذا خسرنا وش يصير؟ وإذا راح وش يصير؟ اللي يروح خلي يطير. أصلاً حلو التغيير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: نقدم لكم بانجور على إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. أهلا بالحبايب في صوت الصباح، الفقرة اللي أحبها جدا أنا والزميل المخرج، لأنه بيها مشاركاتكم الصوتية يعني من خلال تليفونات لايف أو عبر المسجات. تعالوا أنا وياكم اليوم نعرف قصة الشاب اللي تفاجأ بتركه للتدخين. تعالوا أقرأ لكم القصة. تعالوا شوفوا، أكو شاب قرر الإقلاع عن التدخين بطريقة مبتكرة، فبدلاً من إنفاق المال يومياً على السجائر، بدأ بتعليق ثمن كل علبة على جدار منزله ليرى حجم المبلغ الذي كان يخسره بسبب هذه العادة. وبعد 64 يوماً فقط تحول الجدار إلى لوحة مليئة بالنقود. في تجربة كشفت له مقدار التوفير الذي يمكن تحقيقه خلال فترة قصيرة، وشجعته على الاستمرار في حياة أكثر صحة وأقل تكلفة. أعزائي المدخنين، أعزائي المدخنات، أهلا بكم. واليوم أريد أن وياكم نعرف إيش قد سعر جيجايرك، بيش تشتري باكيت الجيجاير، وإيش قد تدخن يومية. أوكي، تعالوا نحسبها بالشهر إيش قد يطلع لك. أهلا بكم، أهلا على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو
0: الرشيد اتصل على ACCEL 0-7-0-0-1-4-1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. صباح الخير عليكم. يا ريت فقط المدخنين يتصلون حتى نعرف، يعني أنت المدخن شكو تدخين سلبي عليك، هذا اطلع. يجوز بعدين تريد تدخن، يعني مشروعك تدخن بعدين. خلوا أخواننا المدخنين يتصلون بينا حتى نعرف قد تكلفة جيجايرهم يومية، أو شنو يعني إيش قد يدخن يومية، يعني شو يسموها معدل السيجارات اللي سيجارات. لاحظ بس عزيزي مستمع زين. يا ربي يحفظكم ويعافيكم. وناخذ اتصال اول من مدخن اول. بونجول،
2: صباح الخير.
0: صباح النوير.
2: لفتنا الكاميرا.
0: شنو؟
2: لفتنا الكاميرا. ثواني.
0: لكفتك الكاميرا. ليش مدى تسمعنا بالسماعات؟
2: لا عاد عبارتها. صباح الخير.
0: صباحك عافية يا هلا. منو جاية؟
2: لازم تخزنوا الرقمي، يعني يوميا حتى صل أول واحد.
0: والله؟
2: اي والله.
0: وعد
2: إن شاء الله.
0: أوكي، حضرتك نبراس صح؟
2: صحيح.
0: أهلا وسهلا.
2: ما أدري إيش مدخن يعني.
0: ما أدري.
2: قبل ما أتصل شغلت السيجارة.
0: يا عيني. أكيد أنت من تفكر تريد تترك السيجارة تدخن سيجارة.
2: لا شوفي ست فان، أني من عمر 16 سنة بديت أدخن.
0: أوف.
2: وحاليا عمري يعني حيصير 40.
0: يعني صار شقد؟
2: اي فجت في فتره يعني انا لا ارادي هيك قطع بعقلي اقطع التدخين.
0: حلو.
2: قطعته تقريبا لمده سنه. فكان عندي بيبيتي ام ابويا الله يرحمها ويرحم والديها
0: رحمه الله عليها،
2: كانت هي مربيتنا وكلش احبها.
0: زين.
2: اي فتمرضت. المهم يوم من الايام الصبح دا اطلع للدوام فدا بوسها دا اقول حبيبتي حشتاق لك حروح وارجع. فهيك هي وحضني توفت.
0: يا الله.
2: اي والله. فهي من ذاك الان يعني من 2017 توفت الله يرحمها ولحد الان انا ما تركت التدخين.
0: يعني رحمة الله عليها، بس رب ضارة النافعة يعني نقول.
2: بس تكون يعني الحياة الشجرة على هالمغذات هاي إذا مو تجارة.
0: حب شمسي قمر مثلا. والله والله يقول لك التهي كرز حاب اعلج.
2: والله الحج البيناتنا اشتريت هاي الكياسة والكيلو الكرزات بمشكل. اجت لي فترة قلت بلكي الله ابطل تدخين انه ابو تشوتشي قامت توجعني.
0: والاسنان اي.
2: اي فلا جديات يعني الحياة ما تنجرى اذا مو تجارة، يعني على المغسات اليومية اللي بالشارع او غير الشارع.
0: زين بيش جايرك تشتريها؟
2: والله اني يعني حاليا هو هذا كنت ب 2000 صار كان ب 1000 وربع صعد 1000.
0: ايش قد تدخن باليوم؟
2: باليوم باكي الدين
0: 4000 في 30
2: اي 120000.
0: 120000 ممكن شو تسوي لك 120000؟
2: والله نشتري بيها راحت بالي،
0: نشتري بيها جقاير والخزين. نورت والله يعطيك الصحة والعافية.
2: الله يعافيك. تخيل يعني انا اول ما قعد من النوم قريت عندي جقاير.
0: اوف.
2: اي يعني بدون تفكير رأيك.
0: لا أمانة الله هاي هاي جزئية أول ما تقعدون من النوم لا تدخنون، يعني على الأقل في تحريقك تنفس هواء
2: يعني
0: لحق لحق نغث مو قبل المغث.
2: لا هي شنو هي يعني إدمان، يعني فترة النوم الجسم يعني يفقد نيكوتين وكذا فهي إدمان يحتاج يعني إشفاء.
0: بلي.
2: فهي لا إرادية يعني المدخنين يعرفوها طبعا.
0: الله الله يساعدك وتتركها ان شاء الله انت و
2: والسامعين. يعني صراحه بس شو تسوي الحمد لله والشكر.
0: الله يبارك بيك وبعافيتك. نورتني استاذنا براس الورد.
2: شكرا شكرا النور نورك.
0: اهلا تحياتي لك بعد وشكرا جزيلا لاتصالك في بانجور. ننتقل الى مدخن اخر. بوندول
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك؟
0: بخير وانت سالم.
1: الله يجعلكم بخير ان شاء الله.
0: يا هلا يا هلا ابو ود الغالي.
1: الله يسلمك غالي الوالد. ابو شو عايز تستقبلون ابو النرجيله لو بس ابو الجقايه؟
0: اي ابو الفيب النرجيله.
1: يعني ما على كله. خير ان شاء الله. اني يمكن ما اصنف ذاك المدخن الشره. مدخن النرجيلة عنده مثلا عادي مثلا يوم ما يدخن
0: زين
1: مو مثل ابو الجقارة. ابو الجقاير لا. ليش ابو الجقاير؟
0: انت ما تدخن جقاير بس ارجيلة ها؟
1: انا عمري ما يعني ما ادخن الجقارة.
0: زين
1: اموت بالعزها.
0: وش قد كلش قد تدخن ارجيلة؟
1: مرة باليوم.
0: مرة باليوم.
1: مرات يمر علي يوم مثلا يومين مثلا ارجع تعبان مثلا ما لحق او شيء مثلا ما صار فرصة وعادي ما ادخن يعني ما عادي.
0: ايش قد سعرها باليوم؟
1: انا ادخن بالبيت فاشتري المعسل اشتري النص بعشرة واشتري الفحم النص باربعة الاف وخمسة الاف يعني زيني هاي ليش بـ13.
0: يعني اعرف يعني تقريبا ايش قد تكلف باليوم ارجلتك؟
1: ما تعبر الـ2000. ايش دعوه ما قال والله 1500 يجوز يجي في
0: قول 2000 قول 2000
1: يلا يا ويش 2000
0: 2000 في 30
1: يا ويش نفس صاحبي قبل شويه.
0: لا صاحبنا كان 4000 باليوم.
1: أربعة؟
0: ذول الناس ذقال ذول يدخنون كنت.
1: لا هم أهل الكنت. لا لا بروفيشنال.
0: ألف تحية إلي. الأرجيلة تكلفك 2000 باليوم، يعني تقريبا 60,000 بالشهر.
1: 60-50,000
0: عادي يلا.
1: لا على بختي نعمة. بس مرات شو تصير مثلا مثلا تطلع انت ولا هالمطعم او شيء يعني لازم ورا الاكل الأرجيلة، فما تلقاها جوال 10-12-15. بس هاي يعني صادف مثلا مره بالشهر مرتين بالشهر، مو سوء. بس هاي يعني مو دائما يعني، فما تنحسب، انت تحسبين الدائما.
0: صحيح. اقول لك اذا 60,000 الشهر ما تسوى لا تعوفها.
1: ايوه حكيتيها مره واحده باليوم حتى
0: ما اسمح لك تعوف.
1: حتى ما لحقت ترسل عليها من الوالد.
0: والله نورتني.
1: لا ما تسوى، انت النور والله.
0: الله يطول بعمرك ويديم الطلة الحلوة. هلا ابو ود الغالي، شكرا. والله جقايرك تكلف بالشهر 30,000 60,000، هاني ما اقبل تترك. صدق كذا. يعني تحية للناس اللي تدخن سيجار. هذه في كفتة بيته. السيجار الكفتة. مرات هيك يعني بس للشكل ديكور يعني، على أساس هو الجماعة ذولاك. هم عقدة طبعا طبعا، بس أكو فعلا يدخنوها يعني. أنا أعرف ناس فعلا يدخنوها يعني ويدزون عليها يعني من الخارج يجيبوا لهم. تخنق؟ اوكي. ناخذ اتصال. مرحبا.
3: اهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: ستبان الوردة، شلونكم؟
0: انت الورد استاذ باسم؟
3: نعم نعم باسم القرقلي.
0: يا هلا بالطيب. شنو هذا بيت الدارمي ما ادري شنو، تيمشي بقلبك ولا يمشي وراك لو قدامك؟ بس
3: قلبي والله ستبان بقلبي يمشي.
0: يسلم قلبك.
3: الله يسلمك يا فضلك. والله ستبان تحياتي للمستمعين كافه والأستاذ سام ماجد المبدع.
0: حياك الله ومرحبا أستاذ باسم القرغلي. هذا اللي يمشي بقلبك يدخن؟
3: لا والله ما يدخن.
0: أنت تدخن؟
3: بس أنا أدخن من وراء
0: أويلي. إيش قد تدخن باليوم؟
3: والله ستبان أول ما أرفع راسي من المخدة أروح على الباكيت. اي والله العظيم قبل ما اخذ المي بحيلي، قبل ما اخذ اي شيء بحيلي، الجقاره بحيلي.
0: زين
3: لازم ادخن جقاره.
0: زين تدخن جقاره هيك يعني على الفراش بعدك؟
3: اي والله بعد ما
0: يا
3: بعد ما
0: يا
3: بعد ما طالع برا.
0: اي زين ايش قد تدخن باليوم؟
3: والله باكيت بالليل بالنهار وباكيت بالليل يعني 2000 دينار.
0: باكيتك بألف؟
3: اي ماستر مال فقره.
0: اوكي يعني هم يعني هي اهم 60,000 تقريبا.
3: 60,000
0: إيه لا تتركها حلوه.
3: لا بس انا شو عتبي على اعدادنا ولا احمد ابو دله ولا واحد رد على الدارمي.
0: هسه دي يجمعون افكارهم دي يدخنون. نورت يا غالي.
3: تحياتي لك ستبان المسلمين كافه.
0: الله محييك باسم القرغلي الذهب. اهلا بال طيب يا هلا يا هلا. اي ال ال ال الشعراء الفنانين يعني انا ليش قلقت؟ لانه ردت اذكر ال فئه ذوي الملكه الفكريه اللي هم الكتاب الشعراء المفكرين مدخنين نهمين جدا يشعرون انه مع الجيجارة ترتبط سلسلة افكارهم ببعضها والنتاج يطلع كما هو كما يردون هم. زين بس مع المطرب ويسلق له جيجارتين قبل الحفلة، هاي مشكلة. زحمة، اي والله زحمة. ناخذ اتصال جديد. بانجور.
4: بانجور سيدباي.
0: بانجور يا عيني.
4: صباح الخير، شلونك؟
0: هلا ابو رضا، شلونك انت؟
4: الله يعافيك ويصبرك.
0: هلا بالطيب.
4: ان شاء الله بخير. انا شوفي متندم على شيء واحد.
0: اي.
4: يعني صدق متندم علي.
0: وهو؟
4: لأنه ما دخنت.
0: اه متندم ما دخنت.
4: لأنه هو من صارت عندي هاي جلطتين بالقلب، جاني الدكتور لمني هو سوى العملية، قال لي أنت تدخن؟ قلت له لا ما أدخن. قال تشرب؟ قلت له لا ما أشرب.
0: المن عايش.
4: بالضبط. قلت له دكتور بس أنا لا أدخن ولا أشرب. قال لي، قلت له وجدت جلطتين. قلت له تعرف قد متندم قشي على راسي؟
0: يعني ينطيك الصحة والعافية والله يبارك فيك يا رب.
4: قلت انت ضايق انه انت ما تدخن؟ قلت لي ما مضايق. قلت له ميت قهر. قلت له لو مدخن وجايتني جلطه نقول اي والله من ورا التدخين.
0: يعني
4: انا لا ادخن.
0: هو بالفعل يعني هسه الغير مدخن اللي هذول اللي يصيبهم التدخين السلبي، يعني انه انك قاعد يم واحد يدخن، مثلا شريك حياتك مدخن، نهم بالدوام مثلا بالهذي، يتأذى اكثر من المدخن.
4: اي والله العظيم انا عقلي يوقف من الدخن. انا قلت انا اشرب هاي الالكترونيه بس مو دائما يعني.
0: اه
4: يعني
0: عندك صديقي عندك محاولات
4: اي بس ما اشتريها. هو موقف مثل نوقف برا او نطلع برا، قال اعطيني مالتك انت بس مجرد ساعه ساعتين. اقول هاك تفضل اعطيها انت بس مجرد انه دخان يعني. حتى اولادي يباعون عليه. قال بابا انت مو عندك جلطتين؟ قلت له بابا على موده طلع الحرقه بالجلط.
0: لا اسم الله عليك، اسم الله عليك يا عيني.
4: الله يسلمك
0: ان شاء الله ما بيك بس العافيه.
4: الله. قلت له مضايق بابا؟ قال لي ضايق. قلت له انه جتني جلطتين وانا ما مدخن، فعلقل شوي غني اواسين.
0: اسم الله عليك، ان شاء الله الشفاء العاجل يا ابو رضا يا غالي. نورتني عيوني انت. اهلا بنعيم المالكي، تحياته لك. شكرا شكرا شكرا. مدخن اخر.
5: الو صباح الخير.
0: صباح الورد والنوير.
5: شلونك عين التبان؟
0: الحمد لله، حياك الله. من وياي؟
5: وياك باسم ابو الفضل.
0: هلا هلا والله.
5: شلونك؟ عافيتك ان شاء الله زينه
0: الحمد لله. عافيتك شلونها من الجقاير؟
5: الجقاير دخلنا نرقيله.
0: ايش قديله باليوم؟
5: يعني ثلاث مرات. ايوه مرات تصير اربعه.
0: انت تسويها بالبيت يعني؟
5: اي انا بالبيت ما اطلع برا يعني.
0: ايش قد تكلفه الارقيله الوحده؟
5: الارقيله يعني هو نشتري نقول احنا ربع كيلو ب 6000. وهسه ما شاء الله الفحم صعد قبل ونار من 1400 صار ب 2000.
0: ليش يعني؟
5: ونصار.
0: ها مو هو اصل الالماز صح؟ اي
5: والله ما ادري هسه كله صعد. هذا الفحم الزغير صار 1400 ب 2.5.
0: زين.
5: ايه
0: هسه ايش قد يعني؟ هسه مثلا جبت هاي الارقيله
5: هاي يعني هو الربع كافيين في 3 ايام 4 بالزايد تلحق يفدي وياخذ باكيتين فحم. يعني انا قلت بال 10000 كل 3 ايام 4 12000.
0: كل 3 ايام 10000؟
5: اي 3 ايام 4 10000
0: بالشهر. ايش قد
5: تقريبا
0: يعني؟
5: او 12 بعد ما الله الشهر. تدقي بالحاسبه يا مش مواني.
0: خلينا ندق بالحاسبه.
5: راح اطلع الحاسبة.
0: لا مو 10000 يعني. يعني اذا بالشهر 300000.
5: لا اقل.
0: اي يقول أنا. كل 3 ايام
5: 30000 خلينا نقول. اي
0: زين.
5: لا اقل يعني بال 100000 تقريبا. 110
0: 110
5: يعني.
0: توكل بالله توكل بالله. طيبه روح فالك.
5: بس والله تتبان من واحد ياكل غير.
0: اي
5: يعني ورا الوجبه شلون تطلب؟
0: اي يصير واهس عندك.
5: واهس. انا من اتريق بس جهز الريو كلش اسوي. انا مجهز اغراضي احط الفحم ما تريق حتى من اخلص قبل.
0: ها انت ورا. انت ورا الوجبات، ورا الريوق، ورا الغداء، ورا العشاء.
5: اثبار والله ورا وجبات، واحد حتى يفوق راسه يرتاح.
0: اي فرحان الله يسعدك ويكفيك.

0: تتركها؟
1: وقلت لك اقعدي عوف كتاله مو عيب.
0: يلا خوش انا ما اقول لك لا تتركها يعني 57 مليون مو ذاك السعر، ما تجيب شيء بالجادريه يعني. اي ما تجيب شيء بالجادريه ابد ولا شيء.
1: ما تجيب انا مثلا بالجادريه
0: وشلون تبرر لنفسك؟ عيوني
1: انا لو اوحشت بيت
0: أي.
1: بالجادة يا عشط مساحة لا تقل عن 4000 متر فلوس الجقاية لو ما أعيد لو أبقى على الباكيتين.
0: خوش. فاللي يريدك تترك الجقاير لازم ينطيك بديل بيت مرتب ومنطقة
1: بالجادة هي مساحة 4000 متر عشط.
0: هسه دا يسمعوك هم وراح يتوكلون على الله يسووا لك بيت.
1: راح يشبعوني كثير.
0: يا عيوني ينطيك العافية والسلام ان شاء الله ونورتني جدا. تحياتي لاخويا محمد بعد.
1: الله يخليك
0: حياك الله. شكرا اخويا عمر. ننتقل لاتصال من خارج العراق، يوسف من السويد وان شاء الله بعده احمد الشمسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام، صباح الخير.
0: صباح النور.
2: تحياتي لحضرتك لكل المستمعين، لوسامنا العزيز.
0: شكرا. اهلا يا استاذ يوسف، انت في طنجه؟
2: لا رجعت للدوام المغرب.
0: حلو.
2: للسويد.
0: حلو. شو وقت رجعت؟
2: خلصت لي اجازه.
0: اي حلو.
2: صار لي اسبوع تقريبا.
0: الحمد لله على السلامه.
2: الله يسلمك. بلشنا بالدوام وبلشنا نشرب جقاير.
0: ها مدخن
2: الروتين. صراحة أنا قصتي ويا التدخين لا ما تسولف، يعني صار لي سنتين بعمر 32 سنة ما مدخن بحياتي.
0: زين.
2: حياتي ما مدخن والله.
0: أي
2: آخر سنتين بلشت شوف الوياي الكوليجا يعني زميل العمل كل بين شوية طالع يشمس يشرب جيجارة يدق له ربع ساعة 20 دقيقة. فأنا يا باش السالفة أنتوا ليش كل بين شوية طالع فيدخنون عندهم؟ يعني نحن هنا عنده اوقات اضافيه كل شويه يطلع يدخن، لان ممنوع الدخن داخل الشركه بالغرفه بالمكتب.

0: مع الجدال على ضريبة كلش بالسويد وبأوروبا بسرعة ما يعني هو أي خارج العراق الضريب موجود يعني كلش عالية. 10 دولار وشوية الباكيت الواحد.
1: 10 دولار يعني ما يعادل ايش قد عندنا؟
0: نص مليون
1: 15 تقريبا عراقي. 15 ألف.
0: نص مليون عراقي شهريا.
1: نص مليون عراقي بس جيجارتك
0: مارابورا او انستون. يعني نحن هنا جيجاير كله. والمشكلة اللي من ناخذ الباكيت جيجاير تشوفين صور الجيجاير مالتنا الباكيتات صور تعبانة وحش السامع مقرفة يعني كل أسنان مكسرة الموضوع يحاول يأثرون عليك بأنه لا تدخن
1: زين.
0: أنا في الوقت
1: أريد أسألك سؤال، شنو اللي تغير بيوسف بعد التدخين؟
0: والله صحة، واحد يفقد صحته بنفس الوقت يسوي مشاكل الأسنان، الريحة
1: أضافت لك شيء؟
0: نخلي. لا ما أضافت غير بس المشكلة
1: ريحتك يعني هو يقول لك أنا أدخن حتى
0: هي
1: أرتاح
0: نكتين. بالضبط، واحد يطلع من الضغط شوية ويطلع يدخن ياخذ لفة استراحة قصيرة يعني.
1: نعم،
0: فأكيد بيها شوية راحة، بس بالنسبة لي ما يعني ما بعتبر بنفسي كمدخن يعني
1: نهم
0: فد مرة. ممكن السيجارة الإلكترونية الفيب تغنيني يعني أشهر.
1: وصل هالمرحلة يعني أنت يعني عبرت الجداحة هسه تشحن.
0: بس واعي باختصار هم للمدخنين اللي ممكن يريد يبدل يعني اللي يحتاج نكاتين. السويد مخترعة اختراع اسمه سنوس، موجود بالعراق.
1: سنوس؟
0: سنوس هاي نفس العلك، خلوها باللثة بين الشفه والأسنان اللثة. يستعملوها هذا بأحجام نكاتين.
1: طيب
0: نكاتين وبأطعام مختلفة
1: زين،
0: فهذا صحي أكثر. تصور ريحة اللواعي بيستعملوه.
1: طيب أنا عندي بريك وعندي إعلان، كان بودي أدردش أكثر وياك. يعني الله ينطيك الصحة والعافية وشكرا جزيلا. شكراً يا يوسف. شكراً الغالي. شكراً هلا والله، شكرا للطلع. إذن أحبابي نروح بريك سريع وراجعين نكمل بانجور للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور، صباح النور على قلوبكم النيرة ووجوهكم الجميلة. أحباب بانجور مع بان ووسام على راديو الرشيد. احنا اليوم نحكي على الجقاير، ايش قد تدخن وليش بديت تدخن او ايش قد تصرف جقاير باليوم، يعني سعر الباكيت ايش قد ولويش. يعني مرات واحد هيجي عمل على بطال، يعني هيك هو بس يريد من تخلص جيجاره اشعل جيجاره، فصار اوفر الموضوع، وانت تسحب فلوس حتى تحرقها على شكل جيجاره. اوكي، سمعنا اسعار يعني من داخل وخارج العراق مو شويه زين، سيما مع الناس اللي دخلهم محدود. يعني انا دائما ما اقول الناس الفقراء هذول الرياجيل يعني خطية، وهو مدخن شلون يدبر فلوس الجيجارة وشلون يدبر عيشة بيته يعني في آن واحد. أوكي، ما نشجع أبدا على التدخين ولا نروج له، ولكن نريد نتكلم مثل ما تتكلمون الآن في الدوائر في البيت، شنو شد دخن، شقد تدخن باليوم، وشنو غيرت بيك الجيجارة. هسه ناهيك عن انه الصحة تندمر، الدم يحترق، الوجه يصير، بس يعني ايش حققت لك نفسيا؟ يعني هذا كو واحد مرة قلنا له اترك جيجارة قال خو قول وطلق. اي والله خو قول وطلق احسن وطلق. يعني فعلا اكو ناس متعصبة على الجيجارة.

0: يعني أحبابي خلي بس المدخنين يتصلون، كل الحب والتقدير لكل الناس اللي ما وقعت في هذا الفخ، بس ممكن يعانون من التدخين السلبي، يعني ممكن أقرانهم بالبيت يعني وياهم بالبيت يدخنون، خصوصا هذول اللي عادي يدخن بغرفة النوم، عادي يدخن بالصالة، يعني الأفضل أنه تطلع برا وتقعد بالمطبخ يا أخي، يعني جنب المفرغة. شنو ذنب أطفالك، زوجتك، الأثاث، البيت، والدنيا تصير كلها ريحة نيكوتين. على العموم ناخذ اتصال. بانجور
1: بانجور
0: بانجور،
1: صباح خير سدمان.
0: صباحك نوير وسعادات وهواية.
1: الله يخليك، الله يسلمك.
0: شلونك أبو وليد؟
1: والله الحمد لله.
0: كم جيجارة تدخن؟
1: أنا أولا بلادي أنا ما أخلي جيجارة بحلجي.
0: والله؟
1: هاي هذا كان أكو رجال شايب قرايبنا راح للدكتور آخر شيء، الدكتور قال له حجي أنت تدخن؟ قال والله من أمشي ما بوع لي وراء. قال له تريلا أنت يا حجي ما تبوع لي وراء تدخن ولا أي
0: زين.
1: فإحنا الحجي الله يرحمه يرحم والديه كان أكو هذا السومر اسم طويل قبل بثمانينات، كان ألماني.
0: أيه.
1: والقطر ماله مو مثل هاي.
0: أيه.
1: كان الجيجارة يصير أكبر.
0: زين.
1: والله كان يدخن يوميا 4 باكيتات.
0: أوف أوف أوف.
1: أي والله 4 باكيتات. آخر شيء صار بين تضخم بالكبد. أي وإحنا هسه 3 من ذكر والدي ما حد ما بينا ما يدخن.
0: عاشت يديكم
1: والله.
0: زين.
1: ولا نقرب له ولا نخليه بحلقنا.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. أي والله.
0: رغم أنه شقد أكو آباء ما يدخنون بس أبنائهم يطلعون يدخنون.
1: أي والله خطية، يعني آخر أيامه من ورا الجقايب يعني كلش تبهبه، صار عنده رب وصار عنده تضخم بالكبد.
0: تمام. الله ينطيك الصحة والعافية وعاشت إيدك، أتمنى لك العمر المديد والصحة والعافية على بدنك أنت والعائلة الكريمة. وشكرا جزيلا يا كاك جمال أبو وليد الورد. ناخذ اتصال بعد.
2: ألو.
0: مرحبا.
2: مرحب.
0: صباحو.
2: صباحكم الله بالخير، شلونكم الدكتور؟
0: هلا والله بالغالي.
2: غاليك.
0: شلونك يا ابو سعود؟
2: والله الحمد لله.
0: يا مية هلا بهالطله.
2: يكسر عيوني تحياتي للمخرج.
0: اهلا بالبطل ابو الغيره.
2: تحياتي للمدخنين.
0: اعزائي المدخنين، اعزائي
2: انت هسه الصباح يا طيب العالم لا تدخنون، لا انت ليش قطعت الرزاق؟ هاي العالم مو
0: يعني أسعد الحلفي يمكن عنده الجيجارة أهم من إنه يشتري خبز للبيت. يمكن.
2: أي والله أنا أول ما أقعد من النوم قبل يعني أول ما أفتح عيني
0: تخلي الجيجارة بحلقك.
2: أي والله العظيم،
0: لا إله إلا الله.
2: يعني ويعني حتى قبل سنتين يعني سويت قسطرة وقال لي الجيجارة تموت.
0: تركتها
2: وبعدين يعني قاموا لي يقول لي الله يساعدك ابو جعفر. والله فجيت
0: عليه
2: بعد
0: طبعا
2: نقطع العالم وهذا على مود الجيجار شو يصير خليه.
0: زين هسه ايش قد تدخن باليوم؟
2: والله سبحان دخن 3 باكيتات مرات 4 مرات يعني
0: معقوله؟
2: اي والله.
0: بيش الباكيت تشتري؟
2: الباكيت حاليا ب1000 وربع.
0: 1000 وربع في 3 3750، قول 4000. 4000 في 30 120
2: سهلة. 120
0: اي ما تسوى معود. تدخل من ابو باكر.
2: والله صديقي سالف لي قال لي هو يدخن هواي وابوه هواي يدخن كلش
0: رجال كبير
2: فقال له قال لي يعني نتران انا وياك او نتفق انا وياك لانه نترك الجزائر هذا الحجي قال لابنه قال له ماشي
0: زين
2: نتران قال له ولي دخن قال الدخن مو رجال هاي حجي قال لولد
0: زين
2: اللي دخن مو رجال يقول ولا ساعتي الجيش اللي تقول قاعد اللي في جزائر قال ها حجي هسه تبو رجال قال له مثلا مصارع شبه لك انا قلت لك اترك الجزائر ما اترك التتل
0: فعلا الرجال الكبار في السن يلفوها الججارة اوراق البافه
2: اي
0: الله
2: طبعا تحياتنا له هو مدرب مال نادي الجيش
0: نعم تحياتنا إله تحياتنا إله تحياتي لك أبو سعود الغالي شكرا لأن سمعتني صوتك الله يسلمك يا عيني أنت نورت شكرا أبو سعود الغالي أسعد الحلفي وبعث لنا مسج يقول طبعا من أروع الشعراء اللي ما أدري ليش أنت ما صاير شاعر هيك طالع حيل بالسوشال ميديا بالتلفزيون ويقول شفت الولف بالطيف بس وجهه داره فس قلبي من النوم ورد جقاره أسعد الحلفي صبح عليكم والله والنعم وصبحك الله بالخير والعافية ويدخن 3 باكيتات باليوم يعني ما يعادل 4000 سويا 5 ما تسوى والله روحوا هسا كم تيل موجود عمود كهرباء بالشوارع مثلا او قرب المحال التجاريه شوفوا شقد اكو بقايا السجائر حول العمود يعني هذه كل ججاره يمكن تحكي قصه الم تحكي فقد تحكي عازه تحكي انه ما حد يفهمك مو او تحكي هيجي مرات هيجي تفاهه يعني يردون على أساس هو زلمة شايفين ذول هسه الجهال مع الأسف انتشار التدخين يعني عند الأعمار الصغيرة بصورة مخيفة يعني أنا بودي هيك من أشوفه هيك بودي أدعمه بالسيارة والله العظيم وعذرا لهذا المنطق

0: لا بالي اني ولا اي شيء. طلاب احنا اعدادي رابع اعدادي انا بوقتها كنت سفره مدرسيه وانا من الشطار يعني مو من ذول الشعوذين وكذا وهاي. فاخذونا للجزيره هذا الموقف صار يعني بوقتها سفره مدرسيه وسيارات هاي المنشات بوقتها. فقدم من رئيس العصابه نقول مال الشعبه مالتنا جايب جقاير وياه
1: زين
0: لحد الان اتذكرها الجقاير جقاير ميراج اسمها وعندنا فتانين. فاحنا ايش قضيناها ما ادران يعني صاحوني قال خلنا صعد البرج بالدرج برج مال الجزيره يابا صعدنا الدرج عظم كان
1: اي
0: ونصعد ندخن ننزل ندخن نصعد ندخن ننزل ندخن قبل ما نوصل النهايه ونورث ماكو جداحه ماكو مرتنا مره واحده ما اعرف مين هو ورث هذا الشيطان وظلينا كلنا بالعشرين قالب صاعدي وجايب ثلاث باكيتات وياه اقول لك سيد اخر شيء ويحصلونا فوق وجوا استاذ فوق صعدنا استاذ يشتم بحلوقنا واحد واحد وجوا كذلك وطلعت سفرة سمعة علينا عزلونا كليتنا 21 طالب بالمنشأة وقفلوا السيارة علينا والسواق يمنا طلاب تلعبوا متونسة بالجزيرة رحنا قضيناها بالريم ورجعنا دزوا على وجهه
1: والله عاشت ايديهم والله
0: والله الكتلة اللي كناها انا الحق انا اتذكر الوالد جاء
1: يعني
0: يقول لهم عمري بالله وياي وياي استاذ الا موتونا اهلنا بالادارة
1: إيه هذه بياسنة أستاذ حسن بياسنة
0: هاي تقريبا بسنة 99 2000 بهالحدود تقريبا
1: ذاك الوقت يعني قبل باع المتابعة من المدارس يعني ومن الأهل و
0: من المدارس ويعني دخيل دمع عليهم الطريق كله عيون أستاذ ونبكي بس تدزون على هن قالوا دخل نوصل الكيس بلش بينا بالمدرسة دزوا على هالية من النوم الناس جات من السفره متونسه راحوا لبيوتهم وسولفوا لنا احنا يكتلون بينا بالمدرسه حتى ماكو دوام بس اذا كتلونا اجزوها ثاني يوم نجي الدوام
1: اي
0: ما اجلوا على اثارها بعد سبحان الله والله الحجي حد ما اتذكر عاف قامت تعاقبني انه بتدخن تقول لي جابك على الدار اسبوع يمكن هي كل ما تلقبني تعاقبني
1: هسه انت ما دخنت تركت
0: يا تركت ست مو اقول لك لا على ذيك الكتله تركها وهاي اصرف لي
1: ايش قد تدخن هسه
0: والله
1: وش قدت؟
0: والله خلك لك باكيت
1: هاي شنو؟
0: والله أدخن باكيت 2.5 2.5 يعني مو مستقر سعر الماربو أدخن مشكلة يعني بشراها بشراها أدخن
1: يعني قول بألفين قول بألفين ستة في 30
0: 180 اللي بحسبت قبلك بالشهر
1: 180 سهلة
0: قول من 2000 ضرب 180 لا
1: لا أوكي ما دامها جوا الميتين سهلة سهلة أبقى أبقى دخن أبقى طيبة طيب
0: بس بعد دخن سجائر يعني زينة مو من ولا كلها مضرة بالصحة كذي باي كلها
1: طبعاً طبعاً
0: سجائر الماركة لا كلها مضرة بالصحة لأن كلها مكتوب عليها علامات تحذيرية بس

0: تقدروا انه حتقصرون ويا اولادكم هاي الفلوس تصرفوها فواكه وحبشكلات للاولاد. خلي ضميركم يأنبكم انه يصير عندكم قصور المبالغ حتى لو 30 الف بالشهر، حتى شبيها ل 30 الف. اذا عندهم اطفال عندهم حفاضات، شوفي الحفاضات بيش بالشهر.
1: نعم
0: مو تمام.
1: يعني أنا أقدر ملاحظتك ومهمة جدا ست سحر، بس هو يقول لك الإنسان يعني إلى ظروفه، نحترم الحرية الشخصية، ولكن من باب النصح يعني أنا هذا الكلام ناوية أقوله بالأخير. الحقيقة هو من ضمن تخصص الإعداد، يعني هذه التوصيات والتنبيهات للمدخنين، فهم حرين، يعني مو بالضرورة هو عنده، يجوز ما عنده قرايب فقرة، يجوز ما عنده قرايب فقرة يوسف، يعني يجوز 30 ألف ما تأثر، يعني يجوز إنسان تعرض إلى صدمة حبيبتي، الصدمة هذه اللي توقع الشعر والرموش وتسوي ضغط وتسوي سكر وتسوي تقلب الدنيا بالكاركتر كله. فعلى العموم تحياتي إليك. الروح شنو اتصال عندنا؟ مرحبا. منو؟ ألو، آخر اتصال.
2: ألو، صباح الخير.
1: صباح النور يا محمد.
2: تحياتنا للصباح، تحياتنا للمخرج أستاذ الجميع المستمعين.
1: الله محييك يا طيب، يا هلا.
2: الله يخليك يا غالي.
1: الدخن؟
2: يوم عاد دقايق.
1: أنت دخن؟
2: والله أبو عاد دخن نرجيلة.
1: نرجيلة.
2: إي بس أنا مو من النوع اللي مدمن.
1: زين. يعني
2: بالأسبوع مرتين.
1: بالاسبوع مرتين.
2: يعني اصرف على النرجيله الشهر كله، جزء ما اصرف ل 15 20 بالزايد.
1: 15 بالاسبوع؟
2: بالشهر.
1: بالشهر. هاي سهله.
2: 15 20 ألف.
1: سهله، توكل بالله.
2: توكل بالله عيش.
1: يا عيني.
2: يعني امانة سيجاره ما اعرف اني، يعني جزء البعض راح ينتقدني يقول شنو الفرق؟ الجيجارة ما أعرف أشرب.
1: ما تعرف تشرب جيجارة؟
2: أتأذى من عندها بشكل مو طبيعي.
1: بعدك تغير كتكوت. يا أخويا يا ذهب، الله يكفيك شرها.
2: الله يكرمك
1: وينطيك الصحة والعافية.
2: صحية مو زينة.
1: نعم.
2: وخاصة هذا السواد اللي يصير بالعين. يعني مشكلة أمانة مرة الجيجاير. بس اتعجب على الناس اللي باليوم 5 بواكيت. هسه عندي ابن عمتي باليوم يشرب تكه.
1: شنو؟
2: باليوم يشرب تكه كامله.
1: هي كم باكيت بيها؟
2: الصبح هي بيها 12 او 10. اي الصبح بالسبعة
1: 12 باكيت باليوم وعايش.
2: والله العظيم يعني سبان، يعني اشترى مثلا خلينا نقول يوم بالسبعة، ثاني يوم بالسبعة رجع لي اقول له قبل عندك بالاخر جيجار بنتك.
1: معقولة يعني؟
2: والله مدمن بحيث آخر شيء.
1: هذا ما ينام؟
2: أبد.
1: نهاية قريبة يعني هذا بالمناسبة، نهاية قريبة ومفاجئة. راح تصير مفاجئة.
2: عاوننا يعني نحكي أكثر من مرة، قال أقلل، قلت له قد قلل، قلل 4 5.
1: أسأل الله أن يهديه ويحميه، الله يهديه إن شاء الله وينسحب من هذا النظام السيء.
2: في مرات الإنسان يتعرض إلى ظروف.
1: بالتأكيد، بالتأكيد.
2: بس هو مو حل، أمانة مو حل، هاي خسارة نصح لنا بالزايد.
1: نعم. مشكور على. ها؟
2: أقول أشكرك شجعتيني.
1: إيه.
2: كبر 20 بسيطة.
1: ما تسوى يا معود، شيء مرتين بالاسبوع ايش حالات؟
2: اي لا
1: نورت يا غالي،
2: صحة وعافية. تحياتي لك،
1: ينطيك الف صحة وعافية.
2: الله يخليك.
1: اهلا استاذ محمد. شوفوا عيني، مهما كانت تكلفتها، إذا 1000 دينار وإذا 1,000,000 دينار بالشهر، مهما كانت جيجارتك لذيذة أو تسعدك أو تآنسك، ما أعرف شو تريد تسمي العلاقة، علاقتك بجيجارتك شو تسميها سميها، بس بالأخير جدا تأكل منك، دا تأكل رئتك. رئتك أتمنى من كل مدخن يسوي فحص للرئة ويشوف رئته، بس شوفها تشيك، روح سوي حجامة مثلا وشوف اللزوجة اللي بالدم ودمك شلون أسود، وحتى المزاج، عيونك اللي ما تقدر تفتحها، البشرة، الشحوب، ما بيك حيل، ما بيك حيل تركض، ما بيك حيل تركض لأنه تفحط. كل هاي الأمور تتعرفوها، يعني أنا أعرف أنتوا تعرفوها، بس أنا أذكركم لأنه أنا فقدت والدي بسبب هذا الموضوع، وكانت صدمة كبرى. يعني شنو رئة تتآكل كلها، تبقى فتفوتة منها يعيش عليها الإنسان كم يوم بين ما يودع أحبابه. باعوا جهالكم، باعوا لعيونهم، باعوا زوجتك، باوع الأمك، أبوك، يعني شنو ذنبهم ذولا يفقدوك، يعني على مود أنت طلع دخان من حلقك سيء، عفوا يعني الروائح الكريهة أنت هسه هاي الجيجارة قلبها من كل الجهات، تريد لك بيها شي زين ماكو. فليش ما تجمعها فلوسها وتسوي لك بيها سالفة للبيت، تسوي بيها سالفة للبيت، يعني حاول تشتري بيها أقساط مثلا، جماعة 120-150 ألف، اشتري فد سبلت وانطي أقساط هاي بالشهر، أو جمعها في في في قاصة أو فد صندوق بالبيت، يصير ما يصير للزمن وشوف ايش قد تصير. احنا بدينا القصة مع هذا الشاب اللي وفر فلوس التدخين، صار يلزق الفلوس على الحائط وشاف فد مبلغ مهول صار أمامه، كان كله يحرق جقاير هاي الفلوس. فتخيل 120 على 120 على 120 على 120، أو 1,000 على 1,000 على 1,000، ترى يسوون فتشي، يصيرون فتشي. أما شغلة يوسف اللي بسدني موضوع، يعني إذا جقارته $11، لأنه اي هو لانه عندهم ضرائب عليها وممنوع التدخين، بس يبيعوا لك اياها ويجوز اكثر من $11، جزء اكو انواع يعني اكيد اكثر من $11. تخيلوا يعني ممكن شو تسوي لك هاي الفلوس اذا وفرتها، بعدين هذه ايش تسوي لك؟ هو منو اللي يقدر يسوي لك اكثر فلوسك انه جامعها وممكن تستثمرها بشي يفيدك، يفيد صحتك، يفيد عائلتك، لو هذه اللي ما اريد اسميها، يعني اللي ما تسماش ممكن جدا تاكل بيك، تاكل بيك، هاي حرام. ابقانا وخليك سالم، ابقى لاطفالك، ابقى لزوجتك، انتوا الشباب اللي بعدكم ما متزوجين، شوف يعني راح تجيك المرة ايش تلقي بيك. على العموم. صحة وسلامة على الجميع، وأسأل الله لكم القوة الإرادة إن شاء الله. أنت توكل على الله وقل له يا ربي سدد خطاي. الله يحفظكم ويحفظ أرزاقكم ويطفي جقايركم. نروح بريك ونرجع نكمل. بانجور.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غلاجة، غالبا راح تحتار، واني هم بدل ما اختار راح احتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. راديو الرشيد أينما تذهب.

23 من أيلول لعشرين 26 عناوين صباحية جديدة صادرة في صحيفة الصباح الرسمية وصحيفة المشرق، نبدأها معا ونسمعها في عالم عراقي. كلمة العراق في الأمم المتحدة، عرض شامل لمواقف بغداد من القضايا الإقليمية والدولية. الزيدي في نيويورك، استحقاقات سيادية وشراكات اقتصادية. أيضا في الصباح، مفاوضات متقدمة لحصر السلاح ومباحثات لنقل 512 مدانا تركيا إلى بلدهم. عفوا، توصية نيابية بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة التلوث في نهر دجلة، واستجابة ل700 مناشدة وردت إلى رئاسة الوزراء، والجهد الخدمي، مشاريع جديدة ضمن خطة 2027، جباية أجور الكهرباء إلكترونيا، وتفكيك 34 شبكة دولية للمخدرات. آمدي يؤكد ضرورة الارتقاء بالقطاع الزراعي، وجلسة اليوم تتضمن قانون الإجازة الطويلة للموظفين. توصية نيابية بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة تلوث دجلة. تعديلات قانونية تتضمن منع أو منح حوافز وإعفاءات للمتبرعين 7000 منظمة غير حكومية في العراق. العبودي القائد العام عازم على الارتقاء بمنظومة التسليح. أيضا في الصباح، ترأس وفد العراق في اجتماعات الأمم المتحدة والتقى مسؤولين دوليين. الزيدي من نيويورك، عازمون على استكمال الاستحقاقات السيادية. في صفحة محليات، وزارة الداخلية تستعرض حصيلة 100 يوم، ضربات نوعية لمكافحة المخدرات وتفكيك شبكات دولية. ولا تشمل المحكومين بالإعدام العدل مباحثات لنقل 512 مدانا تركيا إلى بلدهم. إغلاق 761 مشروعا مخالفا للضوابط البيئية، وتجاهل إعلامي من وزارة الكهرباء حيال أزمة الانقطاعات والمولدات. التحول نحو الجباية الإلكترونية للدوائر والقطاعين الصناعي والتجاري. ننتقل معكم إلى صحيفة المشرق.

في الصفحة الأولى عقب لقاء الزيدي وروبيو في نيويورك، براك انملى حصر السلاح نهاية 20. البزي يطمئن الدولار مسلم إيقاف الطائرة منذ السادس، وعبيين في صفوف الجيش الروسي.

إيران منعت مرور نفط العراق، والزيدي يقول تحدثت معهم طويلاً لكن دون جدوى. في العراق تسجيل 1179 دعوة اعتداء زوجة على زوجها. النزاهة تطيح بشبكة أخفت ملكية 170 عقاراً في بابل، ومسؤول إيراني لرويترز وفدنا يمتلك صلاحيات كاملة لمناقشة اتفاق إنهاء القتال مع أمريكا. في الصفحات الأخرى من المشرق، وكيل وزير النفط يصدر توجيهات بشأن حقل نهر بن عمر. موانئ العراق تسجل إنجازا دوليا جديدا في المنظمة البحرية الدولية. ولم ينتظر الوظيفة، شاب يحول سيارته لمشروع منعش على طريق كركوك والسليمانية. خطة أمنية طارئة لإنقاذ الملاحة في مضيق هرمز. وبتوجيه وزير النقل انطلاق الحزمة الأولى لتسهيل دخول المسافرين إلى مطار بغداد، ورغم تراجعه خام البصرة فوق حاجز $90 للبرميل، وحظر تصريحات المستشارين تقييد للحصول على المعلومة أم انضباط. حريق ب500 طن من مادة الكبريت في نينوى، وإصابة بتسرب غاز الكلور جنوبي بغداد. الله يستر. انتهت عناويننا الصباحية في صحفنا الصادرة لهذا اليوم. مستمعينا وبنجور، حتى 10:00.

بانجور، صباح النور على قلوبكم الطيبة مستمعينا. أهلا بالواتسابات على الرقمات 0770 11 4 11 5.

أهلاً أهلاً دكتور سلمان، قلت هاي الأخيرة وصارت 20 وحق كل جيجارة شربت من سنين، فلستني ودمرتني وخربت قلبي الحنين، كتال والظل سمه أذي وأذية. هاي شنو شاعر ومدخن كيدك ودكتور كيدك تير.

0: يعني يقول بانجور هذا الجيل ده يسوي لنا شغل احنا الاطباء. اي يعني مصائب قوم عند قوم فوائده. زين صحة وعافية عليك دكتور ومنور جدا. لومي مغمور بانجور مغمور بالحب ومطر. الله شو وقت تمطر. الله تخيلوا أول ما طغى تمطغ والدنيا تغين وغيحت لتغاب ومطر بالورد لعيون أحلى وأجمل بان وسام الذوق. صباح الورد إلك سليم الجعفري وأبو موسى وزيكو أزاد من ألمانيا ومحمد النعيمي. يا رب يكون بخير كل يوم بدون سيجارة خطوة جديدة وحياة أفضل. ممكن أسمع ما صار لي الريان حبي بان يوم الجمعة كان عندنا مطر. يا روحي مطر الخير إن شاء الله حبيبتي. زين علي العبيدي من سلطنة عمان. ست بان عاشت إيدش على الموضوع دائما أكو فائدة وإيجابية بمواضيعكم. طبعا كل المدخنين يعرفون الأضرار وحتى يحسون بها. كمثال أعرف واحد سوى عملية قلب مفتوح ورجع يدخن. يا الله التدخين تعويد بسبب الوضع النفسي الغير مريح مو إدمان. أحسنت. بس هم أكو ناس لأن مستانسة أو يردون يتونسون يقول لها هسه نخلي شاي وجقاير وكذب فوقها. والله زين حياك الله أستاذ علي. حسين الشيباني يا هلا. نختصر حبايبي حطوني يعني كلش طويلة هذه فراح ناخذ الزبدة من البداية لأنه ما عندي وقت بالمرة.
1: صباح الخير علي ستبان. صباح الخير على المخرج والمستمعين. أنا ما أعتبر نفسي من المدخنين. استخدمت الجيجارة فترة وشي بسيط وبعدين النرجيلة شفتها صعبة. تعال خلي الفنجان وخلي المعسل وفوقها الورق لفة ونغزة بالأبر يعني شغل إراد له فعفتها. هسه متجه على الفيب. الفيب شغلته سهلة وحلوة. ليش؟ الجوز يعني هو هذا السائل المحلول البيع النكهات يبقى عندي شهر وهذا سعره بلغ 15 و17 100 ملي.
0: هو بعدت عس هذا
1: الكويل لازم ابدله. هو هذا الكويل اللي اللي اللي يحرق المعسل او الجوز هذا ب 5000 يعني بالزائد بالشهر اصرف 20-25 يعني الف.
0: بس هذا يدخل النيكوتين بالشعيرات الهوائية. تعرفون أنتو المنظمات الصحية الدولية جدا تحذر تحكي وتصدر بيانات وتنزل وترجع لي ورا من ورا الفيب والسيجارة الإلكترونية. يعني يقولون دخنوا هذه الأم النار أفضل لك من هذه اللي أنت عبالك ما بيها نار. يعني عبالك زينة هذه تدخل زيت بالرئة مالتك وبقصباتك الهوائية وبالشعيرات التنفسية وإلى آخره. زين أوكي حسوني. المحامي أحمد مكية صباحات الجميلة لا تبدأ فقط بطلوع الشمس بل تبدأ بتجدد الأمل. في قلوبنا دعوة متجددة مع أثير الرشيد اليوم لنبدأ نهارنا بابتسامة بنية طيبة وبطاقة إيجابية نوزعها على من حولنا متمنين لكم جميعا يوما مليئا بالنجاح وراحة البال والأخبار اللي تسر الخاطر. أتمنى لكم واليومكم كل التوفيق ودام صوت بانجور يجمعنا على الخير ودائما. المحامي أحمد مكية كل التقدير إليك ومنورنا جدا والله يسعدك يا رب العالمين. شكرا لكلماتك العذبة. رائد هشام أعتذر منك الاتصالات فقط على الواتساب للي خارج العراق بس تقدر جنابك تبعث مسج أو بصمة صوتية والاتصال يكون من داخل العراق على يعني على الخطوط زين، وطبعا اكو زخم وهذه والحمد لله زين. مصطفى البدر ست يمكن ماكو احد اقل مني يصرف التدخين. اي انت ورده والله انت ورده. تتحدثين زين. اسعد الحلفي، اسعد الحلفي بعث لنا فويس.
2: ستبان ست سحر ذكرتني بسالفة. اكو وحدة شافت حبيبها يدخن، سألتها قالت ليش قد تدخن باليوم؟ قالها هالقد. قلت له يعني صالك ايش قد؟ قالها 15 سنة. قلت له يعني هسه انت لو جامعهن كان هسه عندك فراري.
0: اي
2: فسألها قالها انت تدخنين؟ قلت له لا. قلت لها شو ما عندك فراري؟ طلعت السحر تنتقد العالم كلها، خلي الواد يدخن عمي.

تحية لأخونا عماد. درجة الحرارة الآن في بغداد 48 درجة مئوية. شو احترت؟ شو اختلفت الدنيا؟ صباح الخير، صباح المحبة. شكرا يا أحمد علي. برهم شكرا لك يا عيوني، صباحك فل وعنبر. أبو ليث السامرائي صباحك فل وبركة وأرزاق كثيرة. علاء عادل، أبو وفا الطيب، أبو سحر المدرس طبعا، فلاح من ألمانيا. وضحكني أحمد الشمسي يقول هو أبو خارج العراق، ما يحصلكم على الواتساب. زين، أبو مصطفى عيوني ممنونة جدا منك. صدام الزبيدي ممنونة. عباس الحمداني أيضا شكرا للمشاركات الحلوة. أحبابي كان بودي. دكتور سلمان يقول درجة الحرارة وينك 48؟ عمي 36. لعد عماد، عماد عماد انت وين يا عماد؟ اوكي، جو سيارته حامية، اسم الله عليه. واسم الله عليكم على سياراتكم. الله يبارك بيكم ان شاء الله وبصحتكم وبأرزاقكم ان شاء الله، مرزوقين الجميع، ويكفيكم شر الدخان وتعيشون بأمان وتسمعون بانجور مع وسام وبان. باكر نفس الموعد بإذن الله إذا الله راد نلتقي على راديو رشيد وبانجور جديد، ومع السلامة.

0: أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
4: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
7: كم بدي؟
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيانا بيك.
10: الله يحفظك،
9: انت مشو يعني
11: بتغني فيك وانت معي، بتغني فيك بدل
4: قربك. الرشيد FM 91.5.

الأغنية إليك، اسمع واستمتع. It's not too late.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Got it, got it, got it.

0: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

الحكم بالإعدام بحق المدان محمد الطائي قاتل العميد والمفوض في حادثة الدورة. وكالة الاستخبارات تضبط حالة فساد مالي مرتبطة بالتعيينات في تربية الديوانية. ترامب: مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا مع وفد إيراني استغرق 3 ساعات وكان جيدا للغاية. الرئيس التركي: ندعم جهود الحكومة العراقية لتعزيز سلطة الدولة ونعمل معها على توسيع مشاريع الطاقة. ماكرون: إعادة فتح مضيق هرمز أولوية بالنسبة لفرنسا. طقس العراق: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
4: الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.

هي الفريقة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟ شو الطريقة؟

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الأستاذ، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه المؤسسات الحكومية للإحتفال

موعد للاحتفال بيوم السيادة العراقي الموافق الأول من شهر تشرين الأول. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الإيراني عباس عرقجي إعادة فتح مضيق هرمز. وقال حسين في تدوينة على منصة إكس: التقيت في نيويورك وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عرقجي وبحثنا العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والاتصالات غير المباشرة الجارية بين طهران وواشنطن والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. قالت وزارة المالية في بيان أنها باشرت تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري اعتبارا من اليوم. أفاد مصدر قضائي أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق المدان محمد عبد المجيد خلف الطائي، وأضاف أن الحكم جاء عن جريمة قتل العميد هشام محمد والمفوض خالد عباس لفتة بعد استهدافهما أثناء أداء الواجب في منطقة الدورة جنوب بغداد. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران تؤمن بإقامة علاقات قائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة مع جميع الدول بما في ذلك فرنسا، لكنها ستتخذ إجراءات جادة وحازمة للدفاع عن مصالحها وشؤونها. واعتبر أن مواقف باريس إزاء التطورات الإقليمية لا سيما العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران غير مقبولة، متهما فرنسا بازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الإنسان. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي يوجه المؤسسات الحكومية للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
2: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه المؤسسات الحكومية للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول. وزير الصحة يوجه بتشكيل لجان تحقيقية بشأن عدم توفر أدوية في بعض المستشفيات. الحكم بالإعدام بحق المدان محمد الطائي قاتل العميد والمفوض في حادثة الدورة. وكالة الاستخبارات تضبط حالة فساد مالي مرتبطة بالتعيينات في تربية الديوانية. عرقجي ينتقد مواقف فرنسا تجاه إيران. سنتخذ إجراءات حاسمة للدفاع عن مصالحنا. رئيس الوزراء المصري: إسرائيل تواصل السيطرة على مساحة واسعة من قطاع غزة. ترامب: مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا مع وفد إيراني استغرق 3 ساعات وكان جيدا للغاية. طقس العراق: ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد بيديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من

0: info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: إذن مستمعينا أكيد تحية للجميع، إن شاء الله تكونوا دائما بخير وبسلام وتبتعدون عن النار مثل ما نصحكم عمار كامل الوردة جميل لطيف. وراح نبدأ وياكم حلقتنا اليوم. طبعا بالبداية أكيد اليوم ساعة 5 راح تكون مباراة العراق مع عمان أو عمان 5:30. هو عمان لو عمان ويانا اليوم عمان ويا عمان راح يكونوا ويانا يعني ساعة 5:30 تبلش اللعبة بكأس الخليج العربي. إن شاء الله نكون الموفقين لمنتخبنا يا رب، ويكون النجاح هو حليفهم. أكيد إحنا كنا نحب الفوز يعني يكون حليفنا، فبالتالي إن شاء الله نتمنى أنه الفوز يكون هو حليفنا بهذه لعبة اليوم ساعة 5:30. وبما أنه عمار دائما يقول لي عبير أنت من تأخذين توقعات يخسرون المنتخب، فاليوم ما راح أخذ توقعات، خلينا نشوف والله إيش راح يصير. فنعوف التوقعات فقط، يعني نكتفي بأتمني بالفوز فقط. أوكي يا عمار. طبعا ضمينا وياكم على البث المباشر على التيك توك بصفحتنا راديو الرشيد. خلونا اليوم ناخذ موضوع او سؤال ندردش بيناتنا سويا. اكو اشياء في بعض الاحيان، اشياء اشخاص عادات عاده انت يعني شخصيه عندك تحسوها هي يعني لو اختفت من عندك ما كانت اصلا مهمه. حتى الاشخاص في بعض الاحيان، خلينا نقول بشويه مهيمن تحياتي لزميلنا مهيمن الابيض، حتى الاشخاص في بعض الاحيان تحسوهم انه هو صارين عباره عن عاده يوميه انت تشوفه او تخابره او تحكي وياه او هاي الاشياء، يعني شيء من ضمن الروتين اليومي. فبالتالي من يختفي عنك تحس انه هو اصلا ما كان له فائده بحياتك. يعني اني هسه اعطيكم اقرب مثال، عمار. انا متاكده عمار اذا غاب ما راح اشوف اي فائده، يعني عادي، بس هو كان من ضمن الروتين اليومي مالتي انه اني ساعة واحدة لازم اني عمار اتحمله واتقبله من ساعة واحدة لغاية الساعة 2.
1: ميموض
0: مخرج البرنامج بعد، فبالتالي مجبرة على انه هذا الشخص يكون موجود وياي. مصروف معين تجاه شيء معين اشوف انه اني يوميا من ضمن الروتين اليومي لازم انطي هذا المبلغ لكذا شيء معين، مصروف يومي اوكي. بس اذا اختفى هذا المصروف بعدين راح اصفن اقول هذا ما كان فعلا انه هو ضروري، يعني مو فد شيء كلش واو حتى بالتالي انه انا دا اصرف عليه يوميا كذا. بعد شنو انطيكم بالله مصروف؟ العاده اجتماعيه معينه، دائما نحكي عن العادات الاجتماعيه لانه اظن انه اكو شويه اوفريه بالعادات الاجتماعيه. العادات الاجتماعيه رجاء لا حد يحور كلامي لغير شيء، اكو هوايه اشياء هي حكيناها ببرنامجنا قلنا انه هي اوفر. موضوعه انه واحد سافر العمره، ده هو كل اسبوع بالعمره، انا ما مجبوره كل اسبوع اروح ازوره مثلا، لازم اودي واجيب
2: مثلا الحبيبي.
0: فاليوم سؤالي راح يكون شنو الشيء اللي من ذني الثلاثة راح أذكرهم لكم لو اختفى عنك أسبوع تقول حقيقة أنه أنت ما أحتاجه فعلا، يعني ما له داعي. هيك سألت الصفنت حسب الكلام اللي أنا قلته، وأكيد حطيتوا الأولويات اللي موجودة بحياتكم وقلتوا إحنا فعلا أنه هاي مو أولوية، هاي فشي هيكي بس هو عبارة عن روتين يوم ودا نشوفه. شخص مصروف تجاه شيء معين، عادة اجتماعية. العادة الاجتماعية أقولها لأنه إحنا دائماً أكو أشياء نسويها مجبرين، وأخذنا هواي موضوع حلقة أيضاً عن هذا الموضوع، مجبرين لأنه نخاف من كلمة شنو يقولون الناس. هاي الكلمة اللي يعني دمرت شنو نسميها، دمرت طموح وأحلام شباب هواي. المهم، فشنو الشيء اللي إذا اختفى لمدة أسبوع راح تكتشف إنه أنت ما تحت يعني ما كنت محتاجه أبد.
2: ترجع لتفضل.
0: شخص، أرجع أكرر، شخص مثل عمار كامل، شخص.
2: فأحبكم موت، أنا أحبكم موت، أنتم فاميلي، أنتم عائلتي.
0: مصروف تجاه شيء معين تشوفه إنه لو اختفى عنك عادي، يعني إنه تقولوا لي والله هذا ما كان له داعي، وعادة اجتماعية.
3: أنت طومرة جميل.
0: هاي شنو محضر لي اياها؟ شنو طلعت اليوم مالتك البقشة مال الافكتات وهذا اسمه الافيات الافيهات على قولة المصريين. ارقامنا 0780211 4115 و0780211 6117. اسيا سيل 0770211 4115.

0: إذا مستمعين أكيد بدينا وياكم وناخذ أول اتصال. ألو.
1: ألو مساء الورد.
0: نارك. ألو مساء خير. هلا والله. شلونك وسام؟
1: هلا عبير. هلا بيش. تحياتي تحياتي المخرج.
0: نورتنا مية.
1: آسف عبالي حكيت ويا واحد على الخط الثاني. سمعتك وصدى وهيك شيء.
0: شلونك وسام؟
1: الله يسلمك والله بخير إذا أنت بخير. أنا اختاريت الخيار الثاني.
0: أماني ما يعني خربطت بيناتن الشخص.
1: خيار ثاني قلت إنه لا
0: مصروف مصروف وعادة اجتماعي. أوكي مصروف حاول شنو بالضبط؟ شوف إنه لو اختفى عنك عادي يعني ده تصرف زايد عن اللزوم نسميها إحنا.
1: هو مو زايد عن اللزوم بس.
0: يعني ما له داعي. اللي...
1: إيه ليش لأن اللي عندي هو يعني أنا عندي ملابس هواي ومع ذلك بعد إذا أشتري يعني
0: أوكي.
1: ما شفت شيء جديد.
0: أوكي. أي. يعني هنقول له أسبوع نعم. كامل حصل غلق لكل المحلات الخاصة
1: لا
0: بالملابس.
1: نعم. خلنا نكون واقعيين مو أسبوع لازم أكثر يعني.
0: يعني أنت شو لا هسان مطلتكم يعني إيش فشي هو اسمه شو يسموه هذا for example يعني مجرد مثال بس أنا أقول لك طبعا. لو إنه أي. هذا انسد المحلات أنت راح تصفن وتقول أنا حقيقة كنت أصرف هواية على الفلوس على الملابس سوري فبالتالي ممكن يصير عندك ادخار أكثر أو تلاحظ إن فلوسك زادت وقلت
1: طبعا بكرة ما تصرف ملا يعني تشتري زايد وأنت أصلا كنتارك مليان وبعدين الصيف حيخلص وهواية شغلات ملابس أصلا وبعدني كل ما أشوف شيء جديد أو حلو يعجبني وطلبت مثلا
0: طيب فهمت
1: فأكيد راح يصير عندي وفرة مالية طبعاً إيه
0: إذا نلزم إيدنا بلا زحمة علينا ورانا عرس ورانا هذا زواج وسام على كيفك ويا نفسك شكراً وسام نورتنا أكيد عيوني أنت مع ألف سلامة باي باي السلام عليكم عليكم سلام مرتضى إطلالة جميلة شكراً ندى حبيبتي نورك هذا يا عمري دروب ابن المدينة العجيز أوكي يلا علو
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: شلون ستنا الغالية
0: الله يسلمك علاوي شلونك أخبارك
2: الحمد لله بس أرجع أني عموري بمولودة جديد أبو علاوي الذهب أنا ما تتدري وراك
0: عمي راح يمشي غدا ندور لحضانة وروضة صدق تحكي علاوي سكيد عمره
2: يا ربي الله يخليه يتربى بعزة ويجعل البارين الصالحين لوالدين
0: تسلم تسلم على بس كلش عن انصدمت تسقي شنو عمر جاب عالطفل
2: وليك الفترة شت مقطع
0: اي صحيح عيوني انت شكرا
2: وست عبير
0: اي عيني
2: اليوم ان شاء الله منتخبنا الوطني راح يلعب يوم منتخب عمان في كاس خليج 27 اللي مقام في المملكه العربيه السعوديه الساعه 5:30
0: نعم
2: اي ان شاء الله النتيجه اليوم ان شاء الله تلاقي المنتخبنا
0: انا ما انا اليوم مقرره ما اخذ توقعات على لان كل مره عمار يقول لي انت متاخذين توقعات المنتخب يخسر وهالاشياء فخلنا نكسر هاي القاعده ارد اشوف بالله
2: لا لا اليوم ان شاء الله فوز ان شاء الله
0: يلا ان شاء الله يا رب ان شاء الله طيب علاوي سمعت سؤالي انت ولا لا؟
2: والله سمعته نص ونص
0: اوكي اكو فتشي من ذني ثلاثة راح اذكرهن اذا اختفن من عندك من حياتك خلينا نقول شهر عمي مو اسبوع اوكي راح تكتشف بانه هن اصلا ما كان له الفائدة يعني اكو فتشي ما له فائدة بس احنا متعودين عليه فاهمني شلون اكو اشياء صارت من ضمن الروتين اليومي مالتنا فمثلا خلينا نقول شخص معين تشوف انه مثلا وياك بالشغل وياك بالكذا من يختفى عنك تقول والله عادي يعني بس هو كان من ضمن الروتين مالتي فلهذا موجود او عاده اجتماعيه تسويها او مصروف حول فتشي معين يوميا انت تسويه وبس اذا اختفى تقول لا والله يعني صار عندي ادخار اكثر زادت لي فلوس اكثر فشنو من ذني ثلاثه
2: المصروف
0: اي شنو من ذني ثلاثة اذا اختفن تلاحظ اكو تغيير فعلا
2: المصروف
0: ها عبا تقول مفروض اوكي المصروف حاول شنو الشيء اللي انت يوميا تدب عليه فلوس
2: تدرين انا ابو تاكسي
0: اي نعم
2: فانا احب الريوقات الصراحة وين ماكو مطعم او بريوقات توب اطبق يمي
0: طيب ها البطن
2: شهر رمضان ماكو ريوق
0: البطن اوكي هاي مشكله والله هي هو مشكله يعني
2: مشكلة هي.
0: اي يعني الاكل طيب يا علاوي يعني واحنا ما شاء الله
2: والله يا اخي تو عامله كفايه
0: اقول لك بين عثره والثانيه كوكوشك مال اكل شو نسوي يعني بيدينا
2: والله ما كلها قدامك
0: بيدينا مو بيدينا طيب أنا كلش أشكرك
2: أي قلبي برمضان برمضان أتخلص من الريوق.
0: آه طيب على فكرة هي فترة رمضان فعلا تلاحظ أنه أنت تقدر تتعود أنه عادي عندك إرادة على أنه أنت تصبر ما تأكل وجبة أو تخفف الوجبة أكثر بس برمضان. طيب أنا كلش أشكرك على اللاوي أتمنى لك إن شاء الله يوم حلو. شكرا
2: شكرا جزيلا.
0: عيوني انت مع الف سلامه. شويه نبتعد عن البرنامج شويه اخي شويه الشغل الواقع مالتي عمتي ام رجلي. والله ذا خبث عمار دير بالك دير بالك. اكيد تحيه لابو في ولعمتي دي يسمعونا هسه طريق السلامه يا رب. وعمارنا المخرج هم يسلم عليك كلش هواي دير بالك تخبث. يلا عندنا الو. لا لا عندنا اتصالات ماكو ماكو ماكو اغاني. عندنا الو. كنت تخوف. الو الو الو
3: الو
0: الو ميت هلا
3: بس هلا الله بينا هلا الله بال الشمال دير بالكم علينا.
0: خير خير قول لي شكو منطاكم رواتب منطاكم يمكن بعد شو قطعنا عليكم الموي ما قطعنا عليكم اكو شيء صاير وياكم.
3: دير بالكم على المصور دير بالكم علينا.
0: ليش خير قول
3: اتصل ما غير ما تسلموا المكالمة ليش.
0: ها والله اتصالات هواية فنعتذر منك عادي.
3: يا تابعكم اتابعكم على البث مبين من بايلتين ثلاثة عندي.
0: اهلا وسهلا نورتنا. يلا جاوبني على السؤال شنو الشيء من ذني الثلاثة اللي انا ذكرتهن لو اختفى من عندك شهر كامل يعني راح تكتشف بانه انت ما تحتاجه. شخص معين مصروف حول فد شيء او عادة اجتماعية لازم تسويها يوميا وهي ما لها داعي.
3: فلوس
0: المصروف
3: انت
0: مصروف حول الانترنت.
3: اوكي ايه ما انترنت انا ما انترنت ساعة زمان يخيب عليه قبل عددي جدده انا ما اقدر.
0: بس لو انجبرت وانقطع عنك راح تكتشف بانه هو زايد عن اللزوم مو بالضرورة كلش يعني انه يكون
3: اتخبل عنه اتخبل
0: لا اسم الله عليك من الخبط.
3: اي والله تحياتي اشوكم موركم ديباركم على مصور ديباركم
0: ماشي تدلل. تحياتي لك اكيد نورتنا اتمنى لك يوم حلو باي باي.

0: تنام والنوم تقعد للصبح تطبخ وتمسح للبيت أول عرس مو بس رقص ومسامر تطشك ليه واللي ما يسوقه مرضعة ما ينفع وياه
1: محمد سبيتش ما حد بقد أعرف طب غسل وأعرف خدكم لتماي العين حبة من سنين نطلع سوا ندخل السرونة لو جونا رو

0: على فكرة أنا ما صحي لها عمة تدري؟ يا دروع كل اسمها فكرة راح تهيجي يعني احنا عندنا خالة ماكو عمة فهي هيجي مو إنه عموما عندنا اتصال. ألو؟ شو طلع يا خالة ويا خالة؟ ألو؟ ماكو غيرها. ألو ألو؟
1: مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا والله.
1: شلونك ورداية؟
0: الله يسلمك عيوني مية هلا.
1: وياك مصطفى من بغداد.
0: حياك مية هلا عزيزي نورت.
1: يلا أصلك.
0: يلا احكي لنا. سمعت سؤالي بالتأكيد لو بعدك لما لو شنو احكي لنا.
1: لا سؤالك واضح وضوح الشمس.
0: يلا جاوبني شنو الشيء اللي لو اختفى عنك لمدة معينة خلينا نقول شهر أسبوع قليلة شهر تلاحظ إنه هو فشي كان روتين يعني مو بالضرورة.
1: زوجتي.
0: أيابه. والله أنا من الألومالتك حسيت وراكك وصاروخيت يعني ماكو راح.
1: والله العظيم أقسم بالله ليش يعني التفاجئ.
0: شو هالقصف هذا يا با يا بو.
1: أصلاً إجازاتها مفتوحة.
0: أي.
1: شهر 20 يوم.
0: أي. يا ترى هي يعني مستفادة يعني تأخذهن لو لأنهم متاحة فما تأخذهن. هاي الإجازات تأخذن يعني تروح لأهلها تقصدك إنه أنت فاتح لها هذه الإجازة بأنه عاد تروح يا مهلها شهر.
1: إيه إجازة مفتوحة.
0: هي دا تستفاد من متمتعة بهذه الإجازات ولا تقول لك لا ما أريد أبقى.
1: عساش أنا بخدها.
0: هاي ليش هيك ليش صدقت ليش؟
1: ها؟
0: هاي ليش هيك؟
1: والله ما أعرف.
0: لا أنت ليش هيك مش والله ما أعرف.
1: هاي ليش
0: هيك؟ إيه شنو سببها؟
1: استمتع
0: بلدية الدورة.
1: أوه هيك من أطب للبيت بوحدي هيك والجايب أكل وياي من برا وأقعد بوحدي وأنام هيك.
0: إيه أقول لك
1: أصلاً حتى حضر أمطيها.
0: أقول لك أنت شنو اسمك قلت لي بالبداية؟
1: ها مصطفى.
0: مصطفى مصطفى. هي دقت عليك الباب وجابت الوالدة وجت قد تقدمت إلك لو أنت.
1: لا والله أمي رادتها.
0: خلاص يعني بإرادتك بإرادتكم أنتم خو ما جبرتك الوالدة. جبرتك الوالدة؟
1: والله تقريبا هو مو مسألة جبرتني أو كذا بس هي هاي الزواجات التقليدية هاي عواقبها.
0: منو الصرف منو جاب منو حط مكيف ويرقص بعرسه وصوروني وجماعتي وما أدري شنو. لا لا ما فهمت قصدي منو اللي إذا أنت كنت فرحان اذا انت كنت رايد هذا الزواج هذا قصدي فبالتالي ستجي تقول والله اني اشوف يعني روتين عاده يوميه. ها مصطفى صار ما يسمع مصطفى اعتقد مصطفى يعني اللقف.
2: خلش بيها بنتك ما تحاكيني ثلاث ايام عدت واني ميت.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: قاسم

إذا مستمعينا أكيد رجعنا وياكم بعدنا متواصلين ببرنامجنا درس شغم الراديو الرشيد 91.5 FM وبعدنا بسؤالي اللي يقول هذني ثلاث أشياء اللي راح أذكرهن، شنو الشيء من عندهن لو اختفى عنك شهر بعدين راح تكتشف بأنه هو يعني فتشي ما له داعي أو مثلا أنه هو زايد أصلا بيومك. وأنا قلت أكو هواي أشياء إحنا نسويها يوميا لكن لأنه هي من ضمن روتيننا فمتعودين عليها، لكن لما تغيب أو مثلا يعني تختفي من عندك تحس أنه هي كانت مجرد عادة موجودة عندك. حتى العلاقات مع الأشخاص هي عادة موجودة أنه أنت متعود أنه هذا الشخص تشوفه يوميا أو تحكي وياه يوميا أو كذا، بس إذا غاب راح تلاحظ بأنه كلش طبيعي الوضع يعني عادي. المصروف تجاه شيء معين، سمعنا قبل شوية مستمعين أكو أشياء يشوفوها أنه هي يمكن سمعتوا علي تحياتي إلى مستمعنا كريم قال أني لو على حسب هو عمله سائق تاكسي، فبالتالي أنه هواية ممكن يكون موجود بالشارع ويلاقي هواية كوشكات مع الأكل وهاي، فبالتالي ينجبر يأكل فيشوف أنه هو لو يعني لو عنده القدرة أو مثلا اختفت هذه المطاعم أنه هو لمدة شهر كلش طبيعي عادي، يعني أنه يرجع البيت الظهر يتغدى غدا وخلص، يرجع البيت بالعشاء يتغدى ويتعشى سوري وخلص.

0: مستمعينا اكيد بعدنا متواصلين وياكم وبعدنا بسؤالنا اليوم. عايده لو عندنا اتصال. الو يلا بعدين عايده. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: مساء العافيه نور عليك.
0: الله يسلمك
1: استاذ جميع المستمعين.
0: هلا هلا شلونك؟
1: شلونكم خير الورد؟
0: الحمد لله تمام. يلا احكي لي. لا تقولي ما سمعت الموضوع لانه يعني
1: ما سمعت عطور وهاي الامور ما فهمت.
0: توقف يوم الصبورة محمد.
2: الرجل يذوب مرتان، في المرة الأولى عندما تقول له المرأة أحبك فيذوب في عشقها، والمرة الثانية عندما تقول له تعال اخطبني فيذوب كالملح ويختفي. صفر خمستان سأصفعك صبعتان تبا لخالتك وقت.
0: اي محمد
1: يعني انا السؤال العماري مين طلع السؤال؟
0: والله ما ادري. اوقف محمد بقوي امون عليك. ابو زمرد اوقف. ابو زمرد يقول عبير تذكرين من كنتي سكرتير بالحلة. اني سكرتير انا؟ لا يعني اول مره سمعت مهنه تنقال لي بصراحه. بس اكيد تحياتنا لكم. بس لا غلطان عيوني نورتنا. يلا محمد هسه شنو السؤال؟ عرفت له لا
3: بعد يا وين؟
1: لا عين ما عرف.
0: السؤال يقول شنو الشيء من ذني الثلاثه اللي راح اذكرهن اني تقول عليها يعني لو اختفت عنك شهر تقول انه عادي؟ بالعكس راح احس انه هن اصلا كانن زياده موجودات. أنا ذكرت بداية الحلقة هاي إلى كل المستمعين اللي انضموا ويانا. أكو يعني انطيت أول خيار أشخاص. أكو أشخاص لأنه إحنا متعودين عليهم يوميا نشوفهم، يا أما هم بالمنطقة جوارينا، يا أما هم مثلا ويانا بالشغل، يا أما كذا، فنحس إنه يومنا ما حلو إذا مو هم موجودين. بس إذا اختفوا نكتشف إنه هم عادي، يعني كلش طبيعي اختفائهم، بس لأنه إحنا متعودين نشوفهم لهذا نحسه غريب، يعني نحس إنه كلش متعلقين بيهم. مصروف حول شيء معين، هذا الشيء لو اختفى تلاحظ بأنه راح يصير عندك فلوس زيادة وما له داعي أنه كنت تصرف أصلا على هذا الموضوع. وعادة اجتماعية نفس الحالة. هسه شنو إذا اللي اختفى عنك شهر تقول يعني تكتشف أنه هو أصلا ما يعني عادي كلش طبيعي. أشخاص مصروف يعني عادة اجتماعية
1: أشخاص
0: أمانة
1: يعني عادي.
0: أشخاص
1: يعني هناك عندي يعني اصدقاء اختفوا فتره طويله انا عادي
0: ايه
1: يعني ما اهتم ذاك الاهتمام القوي.
0: زين
1: يعني صح انا لازم اشوفهم يوميا وبين يوم ويوم والاسبوع مرتين.
0: طيب
1: بس اذا اختفى يعني مساله طبيعيه.
0: ايه
1: نعم.
0: إذن الأشخاص اللي ممكن إنه أكو إيه كم شخص تشوفه إنه اختفى هو تعويض.
1: إذا ما أشوفه أرتاح نفسياً يعني تماماً.
0: لا واحد هاي. هذا هذا السواد والكره الدفين رجاءً ابتعد عنه.
1: أي لا والله والله أرتاح صدق يعني. ومن مرات أشوفه صدق ثان غث.
0: طيب. أنا كلش أشكرك محمد، أتمنى لك يوم حلو نورتنا. ابو زمرد يعني اكيد ما اكتشفت الغلط، انا اسمي عبير بياتي صحيح وكنت عايشه بالحله بس ما سكرتيره ابدا يعني درده. احكي لك البدايه. لا دقيقه خلينا صار حوار. فبدايتي اصلا اذاعه واستمرت اذاعه ماكو هيك شيء ابدا. واذا تذكرني ذكرني انت انا مش هاسكرتير. يلا الو.
4: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
4: الله يخليك.
0: الله يسلمك. من وياي؟
4: ابو بغداد. سمي
0: ابو بغداد. حياك نورت والله. حلو اسم بغداد يعني ابني حلو
4: جدا جميل.
0: اي والله
4: بغداد معناه الحديقه.
0: يلا ان شاء الله يا رب انه يرزقك البنوته ويسميك تسميها بغداد ان شاء الله. طيب
4: تستمي.
0: يلا قل لي.
4: اكو واحد عندنا انسان مره اكتشفها هي

0: زايدة أو مل منعتها أو اكتفى اكتفاء ذاتي.
1: زين زين.
0: مثل أنا سميت اسمك مجهول على موز محل.
1: أوكي.
0: كان عندي عافية. عندما اكتشفت أنه وراها من لما عفتهم صار أكثر تقريبا شهرين ثلاثة.
1: أي.
0: بديت نفسي أنا كنت تايه.
1: زين.
0: عندي كان سفر.
1: أي.
0: سفر يعني مفرط.
1: أوكي. زين.
0: والبالإنجليزي يلبرون الكحوليك.
1: أوكي.
0: أي. هذا يعني كان عندي روتين يومي. روتين يوم وسهر سفر كحوليك.
1: زين.
0: بدون يعني مو مثلا مسألة أحد نصحني وهاي الأمور. واليوم صارت لصفنة ويا جقارة تعرفين
1: نعم
0: حد مرة جقارة وشاي وفطن. قلت خلني أجرب اليوم روتين خلني اليوم أنا عم بالله من الوقت.
1: أوكي.
0: النوم اكتشفت النوم هو مرات يغير الإنسان.
1: أي.
0: غير الطبيعة. يمكن قبل أنام بالخمسة الصبح تقريبا.
1: طيب.
0: والله جربت. حتى رحت لك وهذا مساعد نوم يبيعونه بصفة جديدة. لأن أريد أغير بعد ما في النوم. نمت بالعشرة تقريبا بالليل. قعدت بالستة الصبح نشط. أكو أمور متعلقة عندي عمل كنت عارفة قمت أشتغل بيه على رحت لشفته. والحمد لله والشكر صار
1: شعرنا حسيت بأنه هو هذا كان تضيع للوقت أو لأشياء
0: تضيع أو تضيع للمال
1: المال والوقت وأشياء يعني أنه أنت
0: أو للصحة حسيت
1: للصحة أكيد طبعا هذه يعني للوقت للمال للصحة لهواية أشياء أنه شفت لا أنت تقدر تستغل هذا الوقت اللي أنت يعني شنت خلينا نقول تأخذه بهذه الأمور.
0: سمعت كلمة هي سمعت كلمة الإنسان مرات لا يسمع نعم. كلمة واحدة سمعت كلمة واحد قال أنت مثل مدمن.
1: نعم.
0: أنا مدمن وراح السكر.
1: نعم.
0: سبحان الله قال له هاي الكلمة هو بقى مستمر وأنا عبت على هذا الشيء.
1: نعم.
0: أي.
1: طيب.
0: الإنسان من إذا غير حلو. نفسه ولا سعى على تغيير نفسه.
1: أكيد.
0: الله
1: لا وما بيها شيء يعني الإنسان من يقول أنا عندي فد عادة غلط تسويها حتى لو كانت مثل طبعا. اللي أنت حكيتها حتى لو كانت هي يعني أعتذر من الجملة اللي راح أقولها حتى لو كانت هي ضد الأخلاق أو ضد العادات وضد هاي الأشياء وكذا بس هو الإنسان يعني بالتالي أنه ممكن ينجرف لهذه الأمور مو فد شيء كلش غريب ولا أنت أول واحد ولا أنت آخر واحد يعني هذا شيء موجود بالمجتمع وكلش طبيعي فبس طبعا. الواحد من يقول أنا تسوي هيك شيء وغيرته أعتقد هذا أفضل ما انه يضمه هو مستمر بنفس الموضوع
0: حتى ست مرات الانسان ده يفوت في طريقه عدم الالتفاف في العائله
1: نعم
0: شنو مثلا كنا والله انا مثلا بعض الاصدقاء عندي مثلا وصلنا لبغداد بالسفر جاي مثلا من دوله اوروبيه جاي من دوله نجي الخميس احنا السبت بلبنان يعني مفرط سفر
1: صحيح. طيب
0: الشندو ان شاء الله ادعي الله يحفظكم
1: الله يسلمك عزيزي شكرا لانه حكيت لنا تجربتك هذه جميله لكل اللي يسمعونا
0: الله
1: حلو الواحد يعترف بانه
0: يكون الشباب اللي يسمعوني ونخطون مات الخطوه والله الحمد لله اليوم حسان بعد تقريبا نص ساعه ساعه بعيده اكيد الزحام قاعد بستة الصبح ما تشوفهم بس العطري هاي الامور وانت كنت اقعد الساعه بالاربع العصر ولو حتى لو كان عندي فلوس ولو كان عندي مال الحمد لله وشكرا
1: طيب أنا كلش سعيدة باتصالك شكرا إن حكيت لنا تجربتك وما بيها شيء هي رسالة لكل اللي يسمعونا شكرا لك نورتنا أكيد تحياتي لك مية هلا بعلي مختار شكرا

0: إذا مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم أكيد اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: ألو.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: أم فين شلونك؟
0: عيوني شلونك أنت أبو عبد الله، شخبارك؟
1: والله الحمد لله. تحياتي لأبو فاي وللخالتي.
0: شكرا شكرا عيوني في دول عينك، تسلم.
1: الله يحفظهم إن شاء الله، الله يعطيهم الصحة
0: والعافية. أبو عبودي سمعت سؤالي؟
1: الواجبات،
0: العادات الاجتماعية بخصوص الواجبات، يعني إنه واحد تمرض، واحد سوى عملية، واحد كذا. أي
1: يا معودة، بس واحد يحسر يقول له راح أسوي له واجب.
0: زين. اوكي، يعني خلينا نقول انه انت تكون عادة الواجبات حول المناسبات اوفريه بيها
1: جدا جدا، خاصه احنا يعني القرايب، الله يبعد عن القرايب.
0: نعم.
1: كارثة.
0: طيب على قولتك واحد يعثر لازم، واذا ما قلت له الحمد لله على السلامه ورحت وديت له الواجب على العثره مالته يزعل.
1: ما يقول
0: إشكال،
1: ما
0: بسأل
1: كلها 25، كلها
0: حمرة. أي طبعا، لا شنو 10 و5، شنو هاي؟ ما أنا كويش شيء 25 وفوق بلا زحمة عليك.
1: هاي يقول طيب جاء حساس، يقول طيب جاء ما يقبل به.
0: أي والله. طيب أبو عبد الله يشوف إنه من الأشياء اللي ممكن تكون لو اختفت، يشوف إنه هي حقيقة ما لها داعي الواجبات. نعم، أنا كلش أشكرك أبو عبد الله، نورتنا، شكرا جزيلا.
2: وتعلمنا خلان العمر.

0: اشوف زوجي عماتين مقدم واجب يقول هسه خسرت 40,000 بس ادفتم على شنو خلي حاسب. الو الو الو الو الو راح الالو. طيب شنو هذا؟ الو ها عمار هسه شو اسوي؟ اه اوكي. يلا ارقامنا راح تكون جاهزه لكم 0780211 4115. يلا اتصال. الو الو الو ماكو.
1: الو السلام عليكم.
0: هذا موجود. عليكم السلام.
1: شو سعيد اخبار جمهورك؟
0: الله يسلمك. اي والله
1: منو وياك؟ حابين نشارك وياك.
0: اي تفضل.
1: اي زاد فضلك.
0: لازم قلبك. اي
1: منو السؤال؟
0: منو ويانا؟
1: محمد.
0: محمد اوكي يا محمد. ما سمعت أي. السؤال محمد؟ صاي ساعاني احكي وتقول
1: لا وين ما سمعنا كنا ملتهين شوي.
0: ها طيب السؤال يقول شنو الشيء من ذنين الثلاثة اللي راح أذكرهن لو اختفن عنك لمدة شهر تلاحظ انه هن اصلا ما كان له الفائدة يعني عادي بس انت متعود عليهن. وجود شخص معين، مصروف اتجاه شيء، او عادة اجتماعية.
1: شخص معين اكيد.
0: شخص
1: معين
0: تلاحظ انه هو يعني كان عبارة عن عادة موجودة يوميا تشوفه يوميا.
1: هو زايد يعني هو زايد بحياتي اصلا.
0: أيوة زين عوفه. انت ايش كل اسمك؟ عوفه.
1: هو غير صاير لزق.
0: ها هو لزق. اوكي اوكي محمد. اوكي تحياتي لك محمد. انا كل شاكره اتصالك نورتنا. شكرا. الحمد لله للعراق.
2: حبا في العراق.
3: حبا في العراق.
0: حبا في العراق. حبا في العراق. الو
4: مساء الخير.
0: مساء النور.
4: تحياتي السلام لك ولك المخرج وجميع الأخوة الخادمين.
0: أهلا وسهلا. هلا يا أكرم شلونك؟
4: الله يسلمك. عرفت كيلي نقل
0: لا
4: خارجي إذاعة عمد الله.
0: لا صوتك واضح أكرم. تحياتنا لك أكيد نورتنا.
4: الله يسلمك النور
0: عزيزي.
4: والله بعض العادات التقاليد العشائرية ماشي عليها.
0: إي
4: صعوبة صعوبة أشوف فيها شوية.
0: تلاحظ انه زين لو قلت لك انطيني وحده عاده تحسها انه هي موجوده لازم اجتماعيا مفروضه عليك بس لو غابت عادي يعني ما راح يعني ما راح اصلا خلينا نقول تاثر عليك انت كشخص.
4: هذا مش بعض العشائر يستخدمون نقول عليه العاميه النهوه مع السلام صرنا مسعود هنا يعني مثلا بنت العم ابن العم.
0: اوكي
4: فقامت تندثر الحمد لله شكرا لله انه في 20 سنه صار 25 سنه قامت
0: بدات تختفي بالتدري. صح بدات تختفي
4: بدات تختفي هاي كانت صعبه لا يصير يقول شغلي من القديم بالستينات والخمسينات
0: اي
4: بدون جواز يعني هذه مجال
0: صحيح. طيب أكرماني أنت حكيت عن عادة اجتماعية عامة مو شخصيا. طيب أنا كلش أشكرك أكيد نورتنا. شكرا لك أكرم من الأنصاري نورتنا.
4: الله يسلمك وشكرا لكم على اخر البرامج. حتى شوي العام توعه مثل نهوه ما نهوه تقييمات.
0: اشكرك أوكي. اشكرك عيونك نورتنا. تحياتي لك. مية هلا باي باي. يمكن كان هو اخر اتصال بحلقه اليوم. اكو بعد اتصال. محمد كندا بدون ما تقول لي استقبالك هذا بس محمد. يلا تفضل.
5: صباح
0: الخير. تفضل المايك لك استاذ محمد تفضل.
5: بس سؤال هاي انت وخالتي جيجي حبابه لبابا ماكو مشاكل؟
6: هاي حرقني حرقني قلت له حطب حرقني قلت له حطب بيه فوان احتمل تخيل حرقني ودفن وطفان بعد الحرق قلت له ضميرك صحه لا قال اريدك فحم مرتي الله اشتعل.
0: الحمد لله
5: ما عندي
0: عينكم
5: ضمير
0: باردة.
5: اصلا ضمير ماكو
0: الحمد لله عينكم بارده ان شاء الله يا رب
5: يا عين يعني ماكو هي أبد. دوليا معروفه
0: لا ابد الحمد لله ابدا اطلاقا
5: بخير
0: الحمد لله.
7: انا مغمض عيوني من رحت لليوم لان تبذير احس غيرك النظره
2: خي ولي ياهو الراح واستقبل الجاي
7: ايه؟
2: رام القلب مفتوح يتحمل هواي
0: يابه
5: يوم حدور لي على ساحر مشعوذ
0: ايه ما تقدر
5: تعاقدوا
0: يلا احكي لنا
5: والله شخص
0: عمار كامل
5: دا عمار حبيبي خالو عمار
0: اه اوكي منو لعد
5: مصطفى اخوي
0: زين المشكلة مو هذا المشكلة هذا لا هو مثلا عادة موجودة بحياتك أو روتين هذا أخوك أخوك نفس الدم الله أكبر
5: ماكو قاتل مأجور نرتاح
0: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا طفي كمان
5: عبير صار 3 أسابيع ما شايفه وما مخابرني حسيت براحة بال
0: اي
5: يعيشك بقلق مترف يعني قلق مترف سامع شو
0: قلق
5: هاي شلون هاي لازم تصير هاي لازم هاي هاي يا بش بيك دبها على الله اي والله
0: فتحس انه هذا هو اللي لازم انه يعني
5: رغم هو والله معدل واخو خيته يعني وفاته حلوه وياي بس يثير القلق
0: زين
5: انا دور راح
0: يثير القلق هاي من جاي من جمال اليوم يثير القلق وبعد شنو بالله
5: والله صار 3 أسابيع مع 10 من الصبح لليل
0: طيب شكرا استاذ محمد لوقتك الله يخلي لك اخوك يعني هذا اخوك
5: مشاكل ماكو مشاكل ابد
0: لا لا الحمد لله
5: جنة وعمة الدنيا
0: ابدا بتاتا
5: بخت اليوم راح اشوف مشعوذ دجال شي مغربي اي شي
0: تروح روح محمد روح شفيني شرك
5: مع السلامة
0: هلا
8: بعشر طلقات بس لا تنكر العشرة قلب اللي تعلق فيك لا يكتب ولا
0: يلا كان ويانا اخر اتصال محمد والله يعني والله محمد قال عليك حشوية والله ما أقدر يعني يعني ما أعرف التوية أنا تقول مسك الختام محمد أوكي عموما تحية لكل مستمعين اللي شاركونا بحلقة اليوم كان سؤالي حول شنو الشيء من ذني الثلاثة اللي أنا ذكرتهن أو اللي راح أذكرهن حاليا تحسون إنه هو لو كانوا أو اختفوا عنك لمدة شهر تكتشف بأنه أنت أصلا شنت ما محتاجة شخص شنت متعود عليه أكثر مما شنت محتاجة أو مجاملة اجتماعية تسويها حتى ما يزعلون منك وأنا حكيتها إنه هي عادة اجتماعية نسويها قلتوا الواجبات أكو من عندكم قالوها عادة يوميا شنت نسمعها مصروف يومي أنت تسويه أو تصرفه بالتالي بعدين إذا اختفى عنك تكتشف إنه هو كلش ما إليه كان داعي ممكن يخلي لك ادخار هواية هنا راح نلاحظ مو كل شيء تعودنا عليه يعني نحتاجه مرات التعود يلبس قناع الاحتياج فعلا وانا قلت لكم قبل شويه اكو اشخاص مثلا متعودين عليهم احنا كل يوميا نحكي وياهم كل يوميا نشوفهم كل يوميا كذا كل يوميا كذا فبالتالي انه تشوفوه زايد واحيانا غياب الشيء ما يوجعنا بس بالعكس يعلمنا شقد احنا نضيع وقتنا عليه حتى المصاريف اللي هي زايده وما لها داعي بعدين تصفنون تقولون ليش بدنا نصرف هذا كله صرف وهي اصلا ما لها داعي شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم أتمنى لكم يوم حلو يوم لطيف كانت حلقة كلش حلوة الحمد لله كل الأصوات اللي سمعناها حلوة ويانا كل الكلام اللي قلتوا بحقنا أيضا حلو شكرا لكم باكر نفس الموعد نلتقي وياكم ساعة واحدة باي باي
9: الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخ

0: الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث،
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
2: أعلن.
5: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
5: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
1: الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
7: فانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
7: فانجور.
2: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
7: فانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشوا يعني
7: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة فهم. نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يوجه المؤسسات الحكومية للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني عدة فتح مضيق هرمز. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول. ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن التوجيه جاء نظرا لقرب موعد الاحتفال بيوم السيادة العراقية الموافق الأول من شهر تشرين الأول. بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره الإيراني عباس عرقجي إعادة فتح مضيق هرمز. وقال حسين في تدوينة على منصة إكس: التقيت في نيويورك وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عرقجي وبحثنا العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والاتصالات غير المباشرة الجارية بين طهران وواشنطن والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. قالت وزارة المالية في بيان أنها باشرت بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري اعتبارا من اليوم. أفاد مصدر قضائي أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق المدان محمد عبد المجيد خلف الطائي، وأضاف أن الحكم جاء عن جريمة قتله العميد هشام محمد والمفوض خالد عباس لفتة بعد استهدافهما أثناء أداء الواجب في منطقة الدورة جنوب بغداد. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران تؤمن بإقامة علاقات قائمة على الاحترام والمنفعة المتبادلة مع جميع الدول بما في ذلك فرنسا، لكنها ستتخذ إجراءات جادة وحاسمة للدفاع عن مصالحها وشؤونها. واعتبر أن مواقف باريس إزاء التطورات الإقليمية لا سيما العدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران غير مقبولة، متهما فرنسا بازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الإنسان. ختام هذه

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
6: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني كم بدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص راح يكونون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، جزء من اهتمامك وحبك لهذا البلد الجميل الرائع. ادعوك اليوم لان تشارك في البرنامج، مو تشارك بغش ما لي خاص. احنا العراق هذا جميل رائع حقيقة، دائما ما نسمع احنا خلاف بين فترة وفترة الى ان هو يشارك بالمحافل الدولية بواحدة من الالعاب المعينة، لعبات شي جوجستو، شي كرة طائرة ذاك اليوم للنساء، شي كرة السلة، شي طوبة، شي تنس، شي سكواش، شي يعني مجموعة رياضات موجودة عندنا في المنتخب، بناء الأجسام، رفع الأثقال، يعني هواي عندنا رياضات احنا يشارك بها العراق ويحصل على الميداليات ويحصل على المراكز المتقدمة، إذا كان من خلال مشاركات فردية للاعبين أو من خلال مشاركة منتخبات أو أندية. لهنا شون ياكم أنا اليوم فور رياضة، لا مو فور رياضة هي. إذا قلت لك أنت كمواطن عراقي تحب هذا البلد، ومن تطلع أغنية موطني أنت تبكي، وأغنية قيس هشام وأحمد المصلاوي يعرق حبك بالقلب باقي، تنفعل إذا قلت لك الغيلي وحدة من الرياضات. يعني قول أنت اليوم صاحب قرار بالعراق تقول الرياضة الفلانية بعد ما أريدها، ممنوع نمارسها، وهذا ما عملت به الهند في إحدى السنوات. هي طبعا تدرون الهند مشهورة بلعبة اسمها الركبي أو كريكت، العفو سوري كريكت، هاي مال هيك فتشي جن عبالك الكرك مال صامون، كريكت ويسوون هيك طوبة، وهاي هم طبعا منتخبهم يعتبر هم من الأول المصنفين أول عالميا. فلذلك سووا قالوا التنس نلغيه، ما عندنا بعد لعبة تنس، ليش؟ لأن العالم حتى يتجهون إلى هذه اللعبة، والعالم طبعا وقتها صار فيفا، ويعني فتحك كلش طويل على العموم. فلذلك انت اليوم كصاحب قرار تقول اني اللعبة الفلانية او المنتخب الفلاني، يعني مو المنتخب وانما اللعبة الفلانية تلغي بعد من العراق، وممنوع احد يمارسها ابدا في هذا البلد. طبعا عندنا السباحة، عندنا هواي، عندنا الاشياء رقص البالية، وهاي شو اسمه شنو هاي اقولها والله العظيم الشطرنج، ايه شطرنج. المهم فألغيها وأصعد مكانها لعبة ما تعتبر هي لعبة عندنا، يعني أكو لعبات عندنا إحنا نلعبها، عفوا ما صايرة هي لعبة، يعني لعبة دولية أو هاي، وتقول إحنا لا إحنا مثلا هيك. يعني هذا طبعا ما حصل أيضا في روسيا عندما ارتأت روسيا في القرن الماضي بأن تعتمد الشطرنج. طبعا بوقته صارت اكو هواي افلام عليها على السالفه، انه من صعدت عندهم هاي انستانسيفيه ما ايش اسمها، لاعبه منتخب كانت بطله، هي بطله العالم، بعدين صارت مصنفه، دخلوا على هذا الموضوع. المهم وكنا نتذكر طبعا احنا لاعبات التنس الجميلات الرائعات صاحبات التنانير القصيره اللي كانن يلعبن وبعدين اشتهرن، وامريكا طبعا اشتهرت بيها ايضا بلاعبه التنس غوميز هذه. فالمهم شلون طبعا بيقدر معلومات رياضيه انا قوي، بس انا ما اسولف ترى والله ما احبه. المهم فاذا بالتالي نصعد لعبه ونلغي لعبه من اللعبات المعتمده في العراق، يا لعبه تلغيها ويا لعبه تخليها. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211 1115، وعلى 0780211 6117. بامكانكم الى 11 بالشيلات فول معلومات على التنس انا عبير، وبإمكانكم المشاركة على الواتساب على 0720-114-115. ساعة بالخمسة، بما أن الرقم نحن بالأخير خمسة، ساعة بالخمسة راح يكون هنالك مباراة احنا وعمان على مال كأس الخليج بنسخته المدرج قيد، والوضع ما أحكي لكم بالنسبة لي ما أقتنع. المهم يلا خلينا نشوف، وإن شاء الله آخر ربع ساعة راح أسوي لكم يعني عيب من العالم، جزء من الالتزامات المهنية كإعلام، إنه إحنا بعدين أقول لكم مشجع منتخب ماشي، بعدين آخر ربع ساعة لا أحد يحكي له سب السالفة. ساعدنا لعبة اللغي ولعبة نصعدها نعتبرها لعبة خاصة بالعراق، بس اللي يحكي يقول صعد لعبة بيها منا أقطعك.
خمسة ونص همين طلعت كرة لعبة خمسة ونص بالسعودية هي دبكة. شين هالتنظيم هذا؟ حاولوها يلا خابر هذا بالسعودية قل له حاول يلا. لا أبو فيش اسمه أبو المالتهم هو هذا مو تركي على الشيخ مو هو مسؤول عن ذني سوالف خابر قل له سلطان دق لي عليه قل له سلطان بدي أحكيك يلا اطلع النغنية حكي.

0: بهنا هواي. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: يا اهلا وسهلا. مساء النور
1: ابو السلاطين حبيب
0: الكبير الرائع الجميل الدكتور منير
1: الغالي. ايش اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
0: الله يخليك. انت دائما ان شاء الله اذا زين انا كل زين.
1: ابو السلاطين حضر لك مفاجاه جميله وحبيب.
0: يا الله ان شاء الله خير يا رب.
1: يا تذكر ذيك المره من دزيت لكم مقطع؟
0: اي
1: راح يتكرر.
0: راح يتكرر بس هم يعني هيك هذا العدد هم هواي ما نفتهم شيء. يعني حضر 100,000 خمسات؟
1: حضر اخوي حضر.
0: يلا الك. ها هي. طيب منير شنو نلغي لعبه عندنا بالعراق ونصعد مكانها لعبه او بس نلغي لعبه ماكو مشكله؟
1: لا لا هم نصعدها.
0: انت ذي وانا ما اغلس علي ادري بك.
1: زين. لا والله.
0: يلا. يا الله.
1: طاوله الادب والاخلاق.
0: الله يستر. الله يسترني. طيب شنو نلغي؟
1: نلغي الجمناستيك.
0: جمناستيك.
1: اي
0: نلغي.
1: نلغي يعني شلون اقول لك الاغلبيه ما مهتمين بال هي امال مالتهم.
0: أي.
1: يعني شلون وميض ولا بالسفرين
0: مثلا تخيل.
1: اي ينفع الجمناستيك شراكه
0: تنجح. نلغي الجمناستيك اللي بالعراق. اوكي شو نصعد مكانه؟ يا بسم الله الرحمن.
1: جر الحبل.
0: جر الحبل حلو. اوكي
1: لعبة حماسية وجماعية.
0: صدق لعبة حماسية وتعتمد على الفريق وعلى القوة ثم التركيز وتعتمد بشكل مباشر على يعني الروح الواحدة للفريق لأن هي فريق هي ما ترهم واحد يسحب واحد الحبل.
1: لا ترهم يعني احنا
0: أربعة نغد ونيض
1: يعني.
0: اي ونظل احنا نسحب حتى لو عبر الخط. نظل
1: نسحب
0: بعدين شو نسوي؟ نشده بالحبل طبعا مو لا وميض بالعكس اخونا وعزيزنا بس نشد الحبل بالبيك اب ونحط طابوق قوي هي بعد شوفوا انا الله يسهل لها
1: حتى كي ما باب شاب
0: بعد كيف. انا ما حكيت هسه يجي يلومني ويحكي يقول انت حكيت انا ما حكيت انت حكيت
1: لا ما يسمع ما يسمع ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله. اوكي
1: ان شاء الله.
0: طيب تحياتي لك شكرا جزيلا. زين شنو شو تريد اتصال؟ يلا نسمع اغنيه.

0: افهم لا ما حكينا ايش فيك انت دام لا يمصاير ما حكينا شيء
1: ويصبح بنظره عدت يا غزال
0: من العالم تنشال

0: برسرت. للمعلومة فقط، تم تشكيل اللجنة الأولمبية العراقية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 1948. معتمد عندنا دوليا 20 لعبة، 20 نوع لعبات معتمدة دوليا عندنا. خلال حلقة راح أذكركم، أخذوها معلومة لكم. نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: سمير،
0: هلا،
1: شلونك يا أخي؟
0: يا هلا ومرحبا. الله يخليك. شنو نلغي ونخلي مكانها؟
1: كلنا نلغيهم.
0: بس اتهم على كيفك، القطار جيت لغيتهم كلهن. شنو اشتغل؟ الغي لي لعبه واحده. الغي لي واحده، نلغيها تماما بعد ما ممنوع ممارستها بالعراق، ونحط واحده بمكانها.
1: حجي نلغي السباحه.
0: السباحه ليش نلغيها؟
1: ماكو اهتمام لها.
0: ماكو اهتمام لها.
1: ماكو اي اهتمام.
0: زين، شو نصعد بمكانها؟
1: ما نصعد كل شيء.
0: ما نصعد كل شيء، عوفه بس هاي.
1: يعني وصلنا ويلغيهم كلهم.
0: يعني
1: يصير.
0: ايه.
1: شقق ومجمعات سكنيه كذا.
0: ايه يسوون اعلانات احلى.
1: امس بيكتب.
0: ايه نساتل، ايه. مشروبات طاقه، بني سوالف يسوون. احسن لهم والله، احسن شيء. عشان لا يمثلون العراق ولا هاي، يسوون ذني الاعلانات وحلوه وتخبل وانتهت.
1: شارع كامل كان انت والسلطان طلع بابا مالته.
0: والله العظيم شنو؟
1: ما حد طاش ليش؟
0: ما اعرف، بطل ماي ما حد طاني.
1: ما حد طاش.
0: ايه. والله العظيم بعد اكثر من ذمتي عرضها للبيع، اني ما حد يشتريها. وعدنا جمال اشترى كل الذمة، ما اشترى ذمتي. شو بيع؟ كان أعمى مدافتي، ما أطرش، ما يسمع راديو ولا ما أعرف. المهم، تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا جزيلا. هلا حبيبي، مع السلامة، باي باي. هلا، يلا ناخذ ويانا اتصال. ألو
2: مرحبا.
0: شنو؟ أهلا أخي.
2: أبو بيك أبو ياك. لا هذا الولد اتملخ.
0: أهلا وميض،
2: وصلت للي يربوك والله.
0: شو اللخبة؟
2: الله وكيلك عبو صاحب الجيتي.
0: بالمناسبة أول ما حكي أنا زجرته.
2: أدري أنا عالسمع. إيه أخونا العزيز وميض وزجرته بالبيكر. الله عليك.
0: زجرته وأنبته على الحوار.
2: أي نعم.
0: والله العظيم. وخلي بالك أنا من اليوم يعني الحد. يعني مسافة يعني مدة طويلة الحقيقة لحد باكر أنا مقاطعة.
2: الله أكبر.
0: إيه على مودك بس.
2: الله.
0: والله.
2: الله الله بس حتى تعرف من هواني. جد أي نعم نعم نعم نعم.
0: طيب إيش نلغي وميض ونحط مكانها؟
2: وطح حياتي.
0: إحنا عندنا 20 يعني 20 لعبة مذكورة ومعتمدة دوليا.
2: نعم.
0: إيش نلغي من عندهن ذني؟ وحدة. نلغي تماما.
2: نلغي التنس.
0: تنس ليش؟
2: ما يعني ما عندنا فريق ولا عندنا أشخاص معروفين. لا عربيا ولا دوليا.
0: طيب
2: وأكو رياضة كلش لطيفة وجميلة.
0: اللي هي؟
2: اللي هي هذه اللي يسموها رياضة الراقصة بالمسبح.
0: أي
2: عايزني اللي هو صن يطلع عند السن.
0: أي طلع بس رأسه رأسه ويفتر رجلين وما أدري شلون. أي
2: الله الله الله لطيفة جدا.
0: حلوة هاي. أي
2: أي عجبتني. انا ما شاء الله عندنا ممشوقات
0: هوايه. اي ما شاء الله، طبعا ويا النفخ والشد والهاي ما احكي لك. اي ابقى تسبح في المسبح.
2: شلون الفيديو الصبح مال السباحه؟
0: اي بالضبط نفس السالفه.
2: نعم نعم.
0: كل واحد فخذها الاشياء.
2: ومدرب مدرب الفريق يكون منير.
0: بس راح يواجه مشكله. راح يواجه مشكله.
2: نعم.
0: مو ذني منافخات شفايفين فما يطبقن من البوتكس، فاحتمال يختنقن يموتن، لان هاي لازم تطبق حلقها على
2: المود. نفس
0: ايه
2: صحيح ان هذني شايف اني حطن قراصه وكش من يطبني غوصا.
0: اي مثلا
2: إيه؟ لان راس 24 ساعه جو رجل فوق فنحط الراسين وبعدين الحلق وحده الخش تموت وبعد عيال الله والعذري.
0: اي هاي حلوه خلاص صايرين مخوش سالفه. هاي شد رايتك. اوكي
2: تحياتي لجروبنا وتحياتي للمستمعين وكل
0: ذهب حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك. هلا مرحبا، اهلا وسهلا. عندنا اتصال. الو
3: هذا وميض؟
0: اي
3: لا لا
0: والله
3: مستحيل، يعني انا سمعت الصوت.
0: أي.
3: مرحبا.
0: اي بلا والمشكله انا قلبي علمني دا يسمع، فمن من حقيقة تهكم عليه وأشار إليه بالبنان منير، قلت له
3: كل صوت منير يعني منير ليش
0: تحكي
3: على
0: أخونا؟ إيه والله
3: هو ترى حكى يعني من باب الشقة،
0: من باب المزاح،
3: من باب المزاح. أنت عليك يا فك وامير رجال كبير تعبطك.
0: يلا بسام إيش نلغي؟
3: والله بالسلاطين نلغي. أنا قلنا كم واحدة بالعراق؟
0: 20.
3: مو 20؟ نلغيهن كلهن، نبقي بس الطاوة.
0: هسه ماكو، الغي واحدة. متى تلغين كلهن؟
3: واحدة؟ أنا أقول لك
0: واحدة. الغي لي واحدة.
3: تايكواندو.
0: تايكواندو ليش؟
3: من ورا واحدة أحد لاعبات تايكواندو بال يعني على الفيسبوك. تنشر مو مؤثر. مثلا أنت إعلامي محترم موقر. لك جمهورك وهذا، تنشر مثلا بوست أو صورة شخصية لك كل مثلا 6 أشهر.
0: زين.
3: هي كل 6 ساعات تنشر قد 20 صورة ونفس الحركات ونفس اللقطات. وأهم شيء يعني تسوي هاي الحركة هاي مال شلونها مال بروسلي. طبعاً هي مو يم بروسلي أصلاً ولا فايتة من يم بروسلي.
0: زين.
3: أهم شيء تبين بالصور، جاية الصورة تبين فد شغلات معينة.
0: زين.
3: وتروح الشارع المتنفي.
0: إيه.
3: وهسه أنا مراقب تدري شنو؟
0: إيه.
3: مشترك بهاي البطولة العراق مال العراق بكوريا الجنوبية.
0: إيه بكوريا إيه.
3: وين الله تخسر.
0: هي هي هي لحد الآن ما نزلت ولا لعبة، راح تشتري هدوم أصلاً.
3: ها تحمتابة.
0: إيه. تطلع عندي جوة بالسناب. بحيث شفت المشاركة قلت والله مزين خلي أشوف بلاش شنو اللعبات اللي شاركت بيها، وأقلب أقلب شو راحت اشتريت هدوم، اشتريت شورت، اشتريت شاكيت، بعدين طلعت إن ذوي ديركسون، قلت ها شو وقت تشارك مدافتهم، شو وقت تلعب، شو وقت تخسر، شو وقت تقتلوها.
3: أنا تدري بيا ما أشي ضغينة على
0: لا أدري بيك هي
3: بشر.
0: ايه.
3: بس كلت عليها ضغينة لأن تلبس دريس ريال مدريد وتتمرن.
0: ايه.
3: وتشحنا فقر، احنا هذا الموسم فقر الله فاكر.
0: اي عوفينة.
3: العوفينة. يا عمار.
0: اي والله بسام. بسام بمناسبة كل ما تصير لعبة مال ريال عمار يدي عليك.
3: يعني والله حبيب وامير من خلال الجو انت مش كراتها ب90 مدري بيش.
0: ايه.
3: عمي بس خلي ابري ذمتي اشتري منك ب200 ب250 قدام العالم.
0: ما يقبل ما يقبل رجال يحب الرياضة. انت شعليك انت هو سأل سؤال بمناسبة خلي بالك. انت لفتينه، هو سأل سؤال بالجروب ما قال بسام. انت لفتيتها هو الفتاة بمناسبة عمار حتى تعرف والله قال هذا وين شون
3: ويدري انا عندي
0: اي بس انت لفتيت قلت له هيك وهيك وادز لك رقمه وبروح على فلان وروح اشتري من فلان.
3: هي هاي ساعة الشيطان.
0: ساعة الشيطان. وين تستعجل عندي بالحكي.
3: ايوه والله ساعة الشيطان وقلنا شويه الرجال كبير نخليه بالبيت.
0: كل العراق يدي عليك.
3: اي والله فحبيبي قلت لك نلغي الهاي تايكواندو.
0: اي تايكواندو نلغيها
3: ونخلي بمكانها اكو رياضه هسه جديده.
0: اي شو اسمها؟
3: دي يسووها يمارسوها بالصين.
0: اي
3: انه يجيبون عادي حتى لو مختلط شباب وبنات وهاي.
0: اي
3: شلون مثل المصارعة الحرة.
0: اوكي.
3: ايه هي هاي نسويها ان شاء الله بالعراق.
0: اوكي تمام. ايه. نوع من انواع المصارعة الحرة.
3: نوع من انواع المصارعة الحرة.
0: ايه اوكي تمام. ايه. طيب.
3: تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. هلا بك مع السلامة. شنو؟ اغنية؟ يلا.

0: محمد شو المناسبة؟ مرتاحي يلا ناخذ يعني اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: يا سلطان ورحمة
0: الله. هلا حبيبي الله يخليك، شلون اخبارك؟
1: الله يسلمك يا غالي.
0: سولف لي يا لعبة نلغيها.
1: لا قبل ما اسولف لك على الاخ المتصل قبل شوية اللي حكى، يعني هو احنا باي رياضة مدى يطلع راس، حتى كرة القدم صارت الدفع. انت تريد تسوي مال المسرح يغطن جوا راسهن.
0: اي
1: فاذا غطل يعني هي كلها شو بده يمشي بالشارع؟
0: مو هو يطوفن. اي طوفن. يطوفن. اي طوفن.
1: انت شو بده يوم تشوف جوا؟
0: لا ماكو.
1: هي السفينه اللي تغرق يطلعها بالجو.
0: والله على الشواب بدنا نشوفها يعني ما احكي لك. اي طيب يلا شنو نلغي يا لعبه؟ يا مو يعني لعبه نوع.
1: والله استاذ سلطان هي رياضه حلوه صحيه للانسان، بنفس الوقت يعني دماغه يشتغل يعني، واللي يشاهدها يصير بيها ترغيب حلو. بس انا تدري يعني بالعراق عندنا هواي امور عندنا ما لغت، يعني التركيز صار بس على كره القدم.
0: طيب
1: زين فاني ألغي مال هاي اللعبات مال اللي هي تجمع الساحة والميدان، يعني رمي الرمح مثلا.
0: أي.
1: أو القرص.
0: أي.
1: ما صار عليها مشاهدات قوية لغت يعني
0: زين،
1: فخلي مكانها نرجع إلى برنامج قديم أجنبي كان يطلع.
0: أي.
1: ولحد الآن هم دي يعملهم به
0: اللي هو
1: كلماش، تذكره
0: كلماش؟ آه كان طبعا ياباني
1: كلماش. لا الالماني.
0: لا الماني الماني. اي ذاك كان ذاك الحصن. الحصن كان ياباني. اي
1: هو يجمع لك ما بين الساحه والميدان، يجمع لك الرياضه كلها. يعني شريه يعني انت تخيل اسوي هذا مكان واتجاه وطبعا عن طريق المدينة.

0: دارس عن طريق الجامعات
1: صح
0: مو استاذ سلطان.
1: اي والله حلو هذا مالتي
0: موج
1: والله صحي هو
0: اي
1: اكثر من مباراه
0: صحي
1: بي.
0: بالعكس بالعكس الناس تقوم تروح له اكثر يعني ويصير يعني يصير يعني يصير شلون يعني يصير كل الاتجاه عليه
1: أي.
0: كل الثقل عليه
1: صحيح
0: هم رياضي
1: أي.
0: وهم يعني يجيك مكسب مالي من عنده أي. لان تخمر راح دخوليه زائدا
1: صح
0: اللي يشتري مثلا عصير هاي مو فانت راح تجمع حمد بين الرياضه وراح تجمع بين هاي الشغل
1: حلو خوش سالفه
0: الموضوع هذا تذكر التمال يعني اذا انت ترجع لي ورا عشان يطلع كلمه شفت العوال تبقى قاعده تواوع
1: طبعا
0: العوال تتونس
1: بدي اقول لك كانت تلي ما تشوف بعدين الحصن صار وراه
0: ها
1: تلي ما تشوف بعدين اجى الحصن وراه
0: الحصن هي منو اللي اخذ الفكره اخذوه اليابان والصين
1: اي
0: زين انت لا تباوع على الرياضه باوع الجمهور الحاضر
1: اللي حاضر اي صحيح حلو
0: مو شوف الشد مالتهم شوف الشد مالتهم يعني
1: طيب
0: يعني الجمهور شوف الشد التشجيع وكذا فيجمع كل اللعبات بيه.
1: حلو اوكي طيب تحياتي طيب. لك حبيبي شكرا جزيلا وقسم المنافسه الكبيره تحيات يلا ناخذ اتصال الو
2: السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله
2: استاذ سلطان شلون صحه
1: الله يسلمك يا هلا ومرحبا
2: شلون اخبارك ويا صالح الجبوري اشتراكي تقريبا قبل
1: فالح لو صالح
2: لا صالح
1: صالح كل الهلا بك
2: شلون اخبارك
1: الله يخليك اهلا وسهلا يلا شنو الغيا لعبه
2: والله انا جت ببالي فكره اقول لك يعني انه نحاول كره القدم نخليها على صفحه ونستبدلها بمكانها بالدومنه
1: دومنه حلو يعني نلغي كره القدم بعد ما يصير
2: اي والله لان دا احس المنتخب العراقي ماله وقت
1: الفتره اي تعبان مع الاعلانات شوي قويه المهم نبدلها بالدومنه
2: اي والله
1: واللي هي وحده من الالعاب المعتمده طبعا عند الصين دومينو اكل دومنه مالتنا ويكون دومنه مالتهم هم اللي هي ما ادري ايش يسموها فنعتمدها نسوي الدومنه حلوه خوش نزل نلعب بيها ونحط بيها العدلة يعني عازنيف ذني سوالف شوف شنو الترتيب
2: قاعدة حلوة وقراب أيوة. شاي وياها تفضل ضحكة وسالفة والله
1: اي أيوة والله أحلى اي
2: أيوة والله واحد يختصر الموضوع
1: ولا هالشلعان قلب هذا سكر وضغط
2: تحياتي
1: لك حبيبي شكرا جزيلا لك تسلم يا ورد مع السلامة هلا وبيك اذكر لكم العشرين لعبة عسى كل يعني تسوين ثلاثة ثلاثة عندنا المعتمدات عندنا بالعراق ضمن الاتحاد الدولي كرة القدم كرة السلة كرة الطائرة هاي الثلاثة بعد 17 ناخذ ويانا اتصال الو
3: صباح الخير
1: صباح النور
3: شلونك اخوي
1: يا اهلا وسهلا كل الهلا
3: اخبارك
1: الله يخليك علاوي هلا بيك
3: عمار اليوم صح
1: اي عمار
3: والله عمار
1: اي
3: اشكرك
1: اي
3: انسان طيب وانا اشكرك
1: اي
3: يعني شنو واحد
1: احسه مو من قلبك ما ادري
3: لا والله من قلبي
1: لا ده احسه مو من قلبي
3: طابق ويا لا والله هالمره انا طابق ويا لان قبل يومين
1: ايه.
3: كان منو يمكن عمر
1: ثائر
3: ايه. يومين
1: ايه.
3: ما ثائر
1: ايه.
3: لا ماكو ابد ولا فتفوته قبل يسوي لي شو اسمه رفض ما اعرف
1: ايه.
3: شنو الموضوع
1: كان ما اعرف
3: بس هو. والله عمي ستر الله على عمار
1: لا باقي علي احسن
3: عليك اي والله عمي احنا عمار شو اسمه احنا نشكرك هوايه شويه بيخلك يلا مشيها
1: اوكي طيب
3: زين
1: هسه يلا شنو نلغي
3: اقول لك سلطان تدري شنو احنا عندنا بالدوره الالعاب اكو مره العراق شارك مال تجديد
1: اي
3: زين هسه داير تقول يتعرفون علي انا هذه التجديف
1: موجود عندنا اللي هي المعتمده الثالثه التجديف
3: تجديف بس زين اوكي يعني هسه داير يجيب هاي مال تجديف ذني يعني هو النهر كلش اسمه هاي سكراب
1: هم بنهر رجع حاليا لان صعد كان مي ناصي كان ماكو هسه لا من صعد المي هسه لا موجودين يتمرنون
3: لا يعتمدوا يعني خلي الغوا والله سلطان احسن يعني هو واحد هو يجيب البوت مالته اشتغل بيه عشان ما تسوي رياضة فالأخ المتصل سبقني
1: طيب
3: الأخ المتصل سبقني لأن أنا أقول الجملة كلش منتشرة بالعراق
1: والله حلوة إذا أنا أحطها
3: إيه والله يعني صدق منافسة قوية وهاي طبعا إحنا تدري يعني على مستوى يعني نام ذاك اليوم الشباب سووا بطولة
1: شباب شنو عراقيين؟
3: والله اي عراقيين والله سوينا بطوله
1: والله
3: يعني. اي والله سووا بطوله وكاس وش اسمه لو شوفك الكاس حتى الكاس كان بدو شيش ودو بيس
1: حلو
3: زين اي والله ويعني جائزه ماليه وهاي لان هم اخذوا يعني من كل واحد لموا وصارت اللعبه وتبدوها تقريبا شاركوا
1: فيها جائزه شو
3: معدل 30 واحد شارك فيها
1: حلو
3: بالاخير صارت تصفيات الى ان فازوا فيها الشباب وهذا ليش ما يسووا هي اولا يعني لعبه ذهنيه مثل لعبه الشطرنج
1: هي ذهنيه صحيح 100%
3: يعتمدوها نستفاد من ادها يعني على الاقل يجوز يصير بطوله يصير شيء اكو ناس تشجع اكو ناس هاي تفتح لك مشروع بيها يا خليها شغلات
1: اوكي تمام
3: اي سلطان انت ذاك اليوم احنا ما سولفنا اقول لك انت شنو ذاك اليوم قلت لك تعالوا وياي بالكروز وما ادري شنو قلت لي كان عندكم يوم التاسيس
1: اي يعني جاملتك
3: المره الثانيه اي
1: باب المجامله
3: ايه
1: عشان
3: ايه كان عيد التأسيس وعيب من الوليد
1: طيب تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا على مرحبا سؤد احترم الولد اللي بسببه ده تستلم راتبك من هو الولد اللي احترمه اللي بسببه ده تستلم راتبي انا ده تستلم راتبي بسبب ولد ما بعيا جديدة ما اعرف له بس شنو قل لي انت حتى افتهم عم تجاوبك يلا من هو ده يتصل بيها اللي ده تتصل بيك ده تتصل اللي ده يستلم ملتي بتليفونك ولا محترمة وتش عليك وانا داس جاوبه وعادي الوضع والعب تليفوني واحكي المخرج تعال قعد مكاني تعال اذا ما طولك التهيش قوي تعال قعد واستلم راتبي بسبب لا مو بسببه هو استلم راتبي يعني استلم راتبي بسبب كفاءتي بسبب انه انا جيد بسبب انه انا عندي خبرة المستمعين هم جزء من جمهوري اللي هو رصيدي للعمل بس مو بسببهم انا استلم راتبي بدليل أنا عندي يوم بالأسبوع إذا أنت ما متابع تزاي طبت على البث بدليل عندي يوم بالأسبوع ولا متصل يخابر وهو من أقوى الحلقات روح افتر بالتيك توك عوفنا أجي مكانك لا مكانك ليه عندك واسطة وقاعد عندي واسطة وحقيقة يعني دفعت رشوة حتى أكون هنا قاعد صحيح هسه شو كان أي خلنا بلا خابر رئيس مجلس إدارة كل شيء الواسطة لا اقدر اروح افتر بالتيك توك ايش عندك هنا يعني ملوم تذكرني حتى اكمل اللعبات اتونس على اليوم ليش اعوفه

0: لك اللي ما راح يلعب تكيوب ولا جايب بوحش ولا اللي يقوم الخاطر افضل.
1: ايه
0: قوم.
1: ايه
0: قلت لا لا خوش الا اذا قابل واحد صديقه اذا يقابله بعد ما من اختار.
1: هو شو المعزوم غير عرس كبر.
0: الله اكبر.
1: تفتح ويقتل الله.
0: اجركت اوت البول على
1: بالبول.
0: اقول لك عبر النوم
1: ها؟ ايه.
0: وقتل الدوشيل ويكرموا سبطان الله ضربتك.
1: لا اله الا الله. شلون اقول له؟ قال لما نفتح الشاشه بوم.
0: قالت تبي لك الدوشيش نهاكي.
1: ها النوم.
0: النوم النوم احنا عندنا تاشير يعني. الطراطين عندنا تاشير.
1: شفرة. اي
0: اي اي.
1: اي.
0: يعني بالعين وبالهاي يعني تيم عندي شيء.
1: النوم فوقها هاي.
0: والله قال لي عندك الدوشيش سويت له ضحكي قلت لي قال لها كان خلك قلت له.
1: يابا. صالف
0: الله قلت لي ايش قال ربطت بيدي نقطة قلت لك مو بيدي هبه
1: ايه مثلا لا لا لا الله
0: لا كنا صدق بهبه
1: ايه بالعافية ايه
0: بالعافية
1: طيب اوكي ايه. حلوة حبيت تحياتي لك
0: تحياتي لك حلوة
1: عمر عود لي اوكي منور استاذ تحياتي لك جنيد كاتب نقطة متابعي رجلي معك والله حتى تونس برنامج عندنا اتصال يلا اعطيني الو
2: الو السلام عليكم
1: وعليكم السلام
2: استاذ سلطان شلونك شلون صحه
1: حبيبي الله يحفظك من وياي
2: حبيبي استاذ معجبين بيك وبرنامج
1: بقيالي او صعد لها لعبه ليش
2: جمباز الشباب وخاصه بالجمباز يعني تحتاج لها معدات قاعات
1: اخويا بيها
2: الف رحمه على والديك
1: روس اعتقيك واي بيها
2: الجمباز وانا تعرف انا من سوالف مال جمباز يعني
1: حاجي ما
2: جمباز قابلين قصر
1: المدرب منو مرقى ويصعد جمباز يضرب تشيل قلبي
2: وصعد فتح رأسه
1: من أرضية الملعب المستشفى ما صار له شهر ما صار له شيء كان شطرنج عندنا احنا
2: لا ما داخل
1: واقف
2: احنا عندنا بس بداخل بالاولمبيه
1: عاشت ايدك
2: شطرنج عندنا هسه قبل اسبوع يمكن لاعب عراقي ينافس
1: صار ما دخل هي شطرنج عندنا شنو احنا يعني المعتمدات
2: المفروض
1: ما احنا العاب فكريه طبعا بناس مثلا هسه احنا نحكي على الدومنا سيجج بس الدومنا فد لعبه فكريه مبنيه خوارزمي
2: مو لعبه حظ
1: بالضبط ماكو حظ هذا موضوع هذا ما في غشمه بس مثلا أي طاولي أي. يعتبر لعبه ذهنيه فكريه رياضيه لما حسابات تحسب البوال وهذا
2: وخاصه الدومنا والطاوله اي حركه خطا
1: أيوة. والله ذاك اليوم عباره خانه تفلشت 2-0 اخذها علي مولس خانه بس نسيتها ما والله بدا ما نزل بجانب نزلت بالسياس صفنت كان نوب رجعت وقدامي في تحياتي الى طبعا صديقي العزيز سلام أيوة. لئيم قال لي قلت له بس قال لي لا بعد خلص وخسرت 2-0 راح مالص عليه
2: هو الطاولي لعبوا عدد خسرت أيوة. الجيم كله
1: زعر واحد اذا عكس وياك في دول عينه
2: أولي يا بدر في الولد دوشيش
1: إيه والله مقفلات خانات يجيك مثلاً دوشيش يجي وراه مثلاً شش وين وانت عندك واحد
2: شطين عليه
1: الله تحياتي يا ولد هلا بيك قدنا كرة اليد ألعاب القس معتمدة في العراق السباق بودو همين معتمد كلعبات دولية مستمع قديم طلع التراب جنيد لا بالعكس تقدير لك حبيبي سمعهم

0: نرجع وياكم في حلقة اليوم. حمود قد أحبك لين تنطيه بالقصة. والله حمود يعني ديانا مينام الليل والله ودعتك. يلا فاصل نرجع.
1: الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلا بالخليج.
2: اسمع يا اخي والله اشتقنا، والله اشتقنا. اسمع الجمهور.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه المؤسسات الحكومية للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول. وزير الصحة يوجه بتشكيل لجان تحقيقية بشأن عدم توفر أدوية في بعض المستشفيات. الحكم بالإعدام بحق المدان محمد الطائي قاتل العميد والمفوض في حادثة الدورة. وكالة الاستخبارات تضبط حالة فساد مالي مرتبطة بالتعيينات في تربية الديوانية. عرقشي ينتقد مواقف فرنسا تجاه إيران. سنتخذ إجراءات حاسمة للدفاع عن مصالحنا. رئيس الوزراء المصري إسرائيل تواصل السيطرة على مساحة واسعة من قطاع غزة. ترامب مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا مع وفد إيراني استغرق 3 ساعات وكان جيدا للغاية. طقس العراق ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: اسمعها
4: وعيش الجو.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
5: اما الحج الزايد يرى

0: لا هاتس. طيب مستمع رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال حلقتنا شنو اللعبة اللي انت يعني ممكن اذا كنت صاحب قرار ممكن تلغيها بالعراق، والسبب انه انت تلغيها. ارقام الهواتف للمشاركة 07802 114115 و 07802 116117، وبامكانكم ايضا التواصل ويانا عبر الواتساب على 072 011 4115. احنا عندنا 20 نوع العاب معتمد من ضمن اللجنة الأولمبية مع اللجنة الدولية، فلذلك احنا من ضمنها. وانا حقيقة تفاجئت لانه الشطرنج هو ليست لعبة او معتمدة عندنا في العراق، ما اعرف. مهم، هذه ارقام الهواتف اذا كنت انت صاحب قرار شنو اللعبة او اللي تلغيها وتحط لنا شنو مكانها. يعني يمكن كانت الاتصالات بالساعة الاولى ورشحها قدامنا، يعني اعتقد احنا جيدين بها. من الدول هم قويه قدامنا؟ لا قدامنا مو كلهم قدامنا، اي مو احنا عندنا واحد، احنا عندنا مرتنا طيره. ايه والله، من الدول قويه في لعبه الدومينو؟ اي يمكن تركيا، عافيه. اي والله خلينا نشوف منو من الدول، خلينا نعطيكم معلومات شويه. تعتبر لعبة الدومينو من الألعاب الشعبية العالمية، تختلف الدول اللي تعرف قوتها واحترافها بهذه اللعبة بناء على البطولات الرسمية والانتشار الثقافي الواسع. أبرز الدول المتميزة بلعبة الدومينو دول منطقة الكاريبي أمريكا اللاتينية، أبطال البطولات الدولية تنافسية، تعد من أقوى الدول أنتيغو وبروبودا، حصدت اللقب عدة مرات 16-18-23، نافست في بطولة سانكيتس، هاي اللي ياخذون جوازاتها ب $100,000. ونفيس حققت نتائج باهره وتشاركت بألقاب بطوله العالم الاخيره مع انتيغو بروبودا. زين، بارابودوس تتميز بمستويات متقدمه. كوبا اولي، كوبا قويه بالدومنه، فيها ليست مجرد لعبه بل هو رمز للثقافه الشعبيه والوطنيه، حيث يمارسها الصغير والكبير في كل الشوارع بالضبط والمناسبات، وتنتقل من جيل لجيل بمهارات تكتيكيه. دول أوروبا وآسيوية نشطة في محافل منظمة. هولندا عندك تشتهر بالفرق المتنظمة وتحطيم الأرقام القياسية العالمية في بناء وتحطيم مجسمات الدومينو. هذا جورجيا تملك اتحاد الدومينو الجورجي، يعني بطولات محلية ودولية واسعة لتعزيز اللعبة. الصين تعتبر، الصين مو عندهم غير دومينو، المهد الأول للعبة الدومينو، حتى تعود جذورها للقرن 13 الميلادي، وما زالت أشكال وألعاب قطع الدومينو التقليدية متجذرة فيها. حلوة جميلة، حبيت هاي السالفة. ناخذ اتصال ويانا. الو،
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله يا الله،
0: بيام كاتب مصر ممكن، شلون الاخبار؟ يلا تعال، يا لعبة نلغيها ويا لعبة نصعد مكانها.
1: والله الغي الرياضات الفردية كلهن.
0: شنو الرياضات الفردية؟
1: هاي الرياضات الفردية ذاك اليوم بطولة مال السباحة،
0: اي
1: 27 واحد،
0: اي
1: بدون ذكر اسماء،
0: اي
1: واحد عراقي طالع 26، همجين ما غلقت يا معود.
0: 26 تسلسلي؟
1: هم 27 متسابق، ما 27 دولة.
0: صح؟
1: العراق 26 والله.
0: ايه.
1: أنا علاقتها همجين ما غلقت.
0: عمار يقول 27 فلسطيني، احنا غالبين فلسطين.
1: ايه احنا غالبين فلسطين، وما قدرتني على فلسطين. يوم بالطول ما غلبناها. فلسطيني خطيئة، تذكر أهلي وتذكر
0: أهلي، أي تذكر أيه
1: العلاقة كل شو ما عندك،
0: أي مو يمه لعد هاي بالشاط وعبر شطين وعبر الضفة ما 3-4 مرات.
1: ذاك ذاك عبود عبر الصوت.
0: عبود حتى لو ما عبر يقول عبر ذاك الوقت.
1: عبود عايدي
0: حد أقول ما عبر
1: تقدر تقول لا
0: لا عمي شنو
1: لا
0: ينقص السنة يقول لا
1: المصارعة هاي ما الوزن الثقيل مدري شنو، ها ما حد شايله وراجع وفالت على
0: شدي.
1: زين
0: احنا زين زين احنا موعدنا الزرخانة قديمة
1: ما ابو سلاطين
0: آه.
1: في جماعتنا فشلونه
0: ايش بيه؟ طيب
1: وعد الشقه
0: شو اذا هسه لغينا مثلا هي هاي شو نصعد
1: المباراه؟ السباحه، المصارعه، الرمايه، ان هاي هي الرياضات الفرديه.
0: اي
1: التنس اخي هم خسران هم وانا تقدر اتابع.
0: اي
1: ادري بس
0: تموت على هالسؤال.
1: اموت على هالسؤال
0: والله. بزون الدور على مهلها انت.
1: هو كان شنو توجهاتي؟ رياضي هاي الرياضات الفرديه ودا اقرب مثلث حمرابي.
0: حلو
1: والله راح اكملها.
0: عشتيدك
1: ان شاء الله تخبل.
0: اي تخبل
1: يعني ماكو والله يعني ولو راح نجرف غير موضوع
0: قوانين تصفن يعني بيها
1: اقرا بيها. تدري بالمستشفى شو ما عندي.
0: اي ادري بيك
1: دا اقرا. رجال يعني غير مثقف.
0: اي
1: قال عمو شو عينك بالتليفون مو قلت له عمو داخل المسله مال حمرابي.
0: اي
1: اس كس ثواني صفن. قال وين وصلت؟
0: اي
1: قلت له وصلت ماده 216.
0: اي
1: شو تقول؟ قلت له تقول الخلفه قبل البناء بالصيف.
0: صحيح.
1: شلون المهندس او الخلفه اللي يبني بيت ويوقع بالشتاء
0: يعدمون
1: هذا
0: يعدمون المهندس الخلفه.
1: ايه صفن علي. قلت له هسه يعدمون المقاول ويعدمون الدنيا كلها لو يطبق القانون.
0: اي والله
1: تدري بارك الله من بين يعني بين من ذاك الزمن الحجي.
0: اي
1: واصل سالت ابو طلع من بلد محمد الزطنه بس ما ادري ليش بعد الحد الان.
0: اي يعني مرتب وضع
1: يعني لا صدق مرتب وضعه بس بين مثقف. المهم في هاي الرياضات الفرديه والصراطين ماكو يعني كعب النفس.
0: طيب شو نصعد مكانها؟
1: نصعد مكانها الالعاب الشعبيه دومنه طاولي ورق.
0: اوكي
1: واخذ على منير هاند.
0: تذكر
1: ان اخذنا هاند على منير هاند هيك اخذ على منير هاند
0: ما شالته
1: هاي الالعاب يعني شلون نسميها الالعاب الشعبيه.
0: أي.
1: كلها نصعدها بمكان هالرياضات.
0: حلو.
1: مثلا دومنا جماعتنا يطلعون راس. مثلا اذا نلعب احنا والصينيين صاحبنا يقول لك يعني سياتي يفوزون ياك وتبع صارت بدون حكي لا مدبرنا سالفه
0: ونرتب وضعنا.
1: يعني
0: اي مناغاه عافيه يصير. اي مو احنا احنا اذا لعبنا دومنا ترى نخسر بالمناسبه ليه ما بيها مناغاه.
1: احنا اذا مو مناغاه نخسر.
0: اي ما نخسر ما ترى.
1: اي اذا كسباح ما حد يقدر يشيلنا شو ناغي الله
0: يخليك. اي ما ترهم. لا لا مناغاه وبوق لازم ما ترهم.
1: وبوق. اي هناك الموجودات عندنا الحمد لله والشكر فضل الله. البوق.
0: البوق خبر احنا رقم واحد. اي
1: رقم واحد. ايه فهي هاي طيب. الالعاب الشعبيه.
0: حلو اوكي
1: كلش حلوه وجميله. هاي الرياضات الفرديه رايح لك بطوله مال التنس لو بطوله مال الجولف الله يخليك انت تاع مال الجولف ما عندك كلها خسارات. أيوة. ومجمعات
0: والله خش خش الجولف عندنا معتمد
1: الجولف ما عندنا
0: لا ما معتمد.
1: اي أيوة. اوكي جيبوا مين تلعبون في ساحه عدن غير ماكو مكان غير ماكو مكان
0: غير صار حلشت
1: غير المساحات الخضراء اخذوها.
0: أيوة صارت مجمعات سكنيه. صارت مجمعات سكنيه الحمد لله. اي والله هاي هذا العراق المتطور الجميل حلو. الله
1: فعيني شويه بطوله مال دومنا نشارك فيها نقدر احنا ننضم المنتخب الدومنا.
0: اي
1: او منتخب الورق. حتى ليش والله معتمد بس على الرياضيين.
0: صح
1: احنا يعني بالمناسبه
0: دماء شابه
1: الاغلب. لا لا الاغلب مش شبابنا.
0: أي.
1: كسولين والله.
0: أي.
1: يعني ماكو اي شيء دليفري اي شيء بلي اي شيء هاي يعني ما ده ما يحرك روحه. فدومنا قاعد نلقيه لو دقاير وحب وما ادري شنو هو قاعد يفوز.
0: حلو.
1: يعني ما يكلف لا تدريب ولا شيء. هو من
0: هو جاي بلادي.
1: ايه خمس جماعة الطاولي بلون بنسلين بمكانهم
0: ما حد يقوم.
1: ما عندنا.
0: ايه ما
1: حد ما حد يقوم
0: ما حد يقوم. اي والله
1: لا تصرف عليهم مثلا تدريب ومعسكرات تدريب. معسكر تدريبي بالقهوه.
0: ايه كم كل من منطقته
1: بالضبط اقوى قاعده تريد بالقهوه بدها 25 ألف.
0: ايه
1: يوم ننزل القهوه كلها بدها 25.
0: حلو.
1: هم يقل البوك. ايش الاتحاد ونسريه ومدري شنو
0: مثلا.
1: فننظر يعني كابتن يونس محمود فدوى لعينك رتب لنا الحكي واتهم تلعب دومنا قوي هو يعني يونس محمود فراح يشجع هاي الفكره.
0: طيب يلا هاي شد رايتك.
1: بيحاول يلم الحكي
0: ان شاء الله. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. هلا بك مع السلامة. عبدو حك عينك بالكلينكس مو بيدك ترى تلتهب. يعني حساسية عندي ما صايرة. هو هذا قضاها بس إيه. لا شو تريد تقضيها مصطفى. ناخذ اتصال. ألو
2: الله يساعدك.
0: الله يساعدك يا هلا. تريد تروح وحدك؟ روح وحدك.
1: ايه
0: ها؟
1: من يروح يا جماعتك؟
0: انا اروح وياك، قل لي سوي لي فيزا واجيك. انا اروح انا وياك.
1: سمعت 300 متر.
0: باح ايش فتيت فتوته؟ والله العظيم ما فتيت الا فلشتني. المهم
1: والله العظيم انا صار لي فتره ما جاي اروح. بس على مودك اذا رحت اتمنى.
0: لا روح حبيبي روح روح.
1: اذا رحنا هناك اغير جو او يعني، وتعرف يعني احنا شلون يعني مراسلين.
0: ايه
1: يعني مراسلين اذاعه الرشيد ننزلكم الاخبار هناك اول باول. ايش يصير؟
0: الله اول باول. ايه ضروري اول باول. والله ولا تتذكرني طب هناك من تطلع وتدز. اقول لك والله تذكرتك.
1: والله أيه. العظيم اذا انت بس انا المهم بس كنت استقبل الفيديوهات اذا ادز لك فيديوهات. والله
0: استقبل انت مو قاعد تدز لي فيديوهات الثاني قايل لك لا.
1: اوكي تمام شلون فيديوهات عن فيديوهات تختلف اقول اقول فيديو حار واقول فيديو بارد. فاذا تريد كذا نسوي ماكو مشكله عادي. اول ما اطوب لحد ما اطلع واروح اروح للقاعه مالتهم اللي هم عندهم قاعه خاصه يقعدون بيها.
0: ها
1: اطبوا وياهم.
0: ايش مدري كنت هذني سوالف كلهن.
1: هو يدر بعد سيد عمود ناكل ناصبين انا
0: راح. طيب طيب هسه شنو شنو الغيال يا لعبه؟
1: والله مال رمي القرص. شو ما مو هالقد ناس حب العراق.
0: شنو مو هالقد؟
1: ما اعرف. يعني رمي القرص هذا القرص اللي يحطونه ويشمرونه.
0: شايف
1: رمي القرص؟
0: اي شايفه.
1: ما ادري اي ما اعرف معتمده بالعراق ما معتمده شوفها ما يعني مو هالقد يعني.
0: العاب القوة هي
1: وخلي تعتبر. اي العاب القوة بالضبط.
0: أي.
1: أي. وخلي المكان على قولة اللي قبل المتصل دومنا او الالعاب الشعبية.
0: دومنا.
1: دومنا حلوة.
0: حلوة والله عمي صدق والله حلوة.
1: والله العظيم حلوه بالقران. يعني صدق لعبه هي هي هي والطاوله.
0: اي
1: انا الشطرنج ما احب يعني ما اللعبه انه عندنا تعرف محرم.
0: طيب
1: فلهذا الكارته اي نلعب. الدومنه انا احب اموت عليها والطاوله احبها.
0: حلو.
1: اي والله على واي يا ريت يسوون بطولات يعني مال الطاوله والدومنه. والله يصير محترم من العراقيين ما شاء الله على الولد. قبل قاعدين بالقهوة لا تدريب ولا هاي
0: كل شيء ماكو. يجي جاهز اصلا هو
1: غيبه.
0: اي بس غيبه نجيب له قصه وغيبه يحكي له شويه على الوضع السياسي. هاي حكي كملك بعد 4-5 ساعات مثل الورد
1: بالضبط. يجيب لك اياها من الساس لحد اخر واحد.
0: اي والله صدق من الساس لحد اخر واحد. طيب
1: انا اعتمادي ان شاء الله يوم السبت ادز لك الاخبار اول باول.
0: انتظرك
1: المراسل.
0: انتظر
1: بس عمار كامل جاي يقول لها جاي نعيم جاي خابر على عبير. ما جاي حصل لي شنو السبب ما اعرف. مرتين والله صار لها اكثر من اسبوع اتصل ما جاي اصعد.
0: ايش عجب
1: ما اعرف ليش. والله ما اعرف والله اليوم ايش قد اتصل ايش قد اتصلت
0: ما ادري.
1: سلامي خاص لمفي يعني قال لها برضه يسلم عليك. والله قال جاي اتصل بس ما اعرف يجوز ضغط الاتصالات.
0: يجوز والله يجوز ضغط الاتصالات ممكن.
1: اي والله لانه امفي اختنا ونحبها ونعزها.
0: والله انت الغالي
1: نحبكم كلكم يعني قناه الرشيد. يعني كلكم ان شاء الله اخواننا يعني حق محمد
0: وعلي ربي حبيبي. الله يحفظك ان شاء الله. تسلم يا ورد.
1: الله يحفظك
0: في دول عينك حبيبي. يا اهلا بك.
1: الله
0: طيب شنو يلا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: مرحبا.
0: مرحبتين يا هلا. الله يخليك.
2: اليوم
0: ما اعرف لا وش بس دا اشوف هذا. والله ها شنو ها
2: ايه
0: ايه تفضل يلا. ايه
2: طبعا انا اعرفه.
0: سالف يلا عيني تفضل. ايه ليش لا
2: لا مهم بالك مو انت.
0: لا اني نفسي
2: والله مو انت.
0: والله اني
2: شلونك
0: شلونك انت ايش اخبارك
2: شنو هالسؤالك شاجر
0: هيك. والله لان شفت اليوم طوبه والعالم مهتمه بيها فانا ما احبها تدري كلش احب الطوبه.
2: يا طوبه عمي
0: هو هاي
2: انت شايف المجموعه مالته؟ راح ينفخونا اليوم.
0: ليش؟ ماكو شيء.
2: يا ماكو شيء. عمان والسعوديه والكويت. اكو اقوى من ذني اصلا بالدوره؟
0: اكو
2: ما اخذت 10.
0: لا تسالني اسئله هذه يعني حتى لو اعرف ما احب احكي.
2: ما تحب تحكي لو
0: ما احب يعني اللي ادري خسران يعني شفت العالم تخس زين او
2: اي ما يعني ما
0: ان شاء الله مفروغ منها. ومنتخب بعد مصر تشارك الظاهر اعلانات ومشروبات طاقه وشيء
2: اسمه. تذكر مره
0: اها
2: واعلامات

0: تذكر مرة كان سؤالك قلت شنو الشيء اللي أنت تكرهه بس هو طبيعي العالم تحبه؟
1: أي
0: من ضمنهم كان منتخب العراق.
1: أي
0: والفاصولية.
1: والفاصولية.
0: أنت ناقشتني على الفاصولية ما ناقشتني على المنتخب.
1: ما ناقشك على المنتخب شو عليبي؟ مو مت ما ما يعني شغلت.
0: راحت هي راحت وحتى وانا سمعت رشاق.
1: إيه بعد.
0: والله شاق عمي.
1: والله العظيم وتسحسل لحد ما وصلنا موتنا روحنا هذا بالأربعة وثمانين وما أدري صار المهم يلا هسع لعبة مباراة معينة أو لعبة معينة الغيلياها من العراق ومن عليها بعد متى هذا وش اسمه وخليها عدي صعد لنا واحدة مكانة
0: قوس السهم
1: ها قوس السهم
0: ايه بالعلم بالمناسبة أنا قوس السهم بطل العراق هو صديقي
1: صدق؟
0: والله أخو يعني صديقي وعرفته بعدين يعني ماليزيا اندونيسيا هاي البلدان هجرة كلها كلها مفترها هو وبطل العراق هو ما أحس بها مثلا ذاك شلون مثلا الجولف الجولف تحسه مال ناس
1: مال ناس
0: فوق الطاقين
1: لا تحسه ناس ما شايف الشمس
0: شايفه كله ورد
1: ايه كله من فضلك لو سمحت
0: التشيات مالت لاكوست
1: الحياة تأتي مرتين ما فيش تحسه
0: ايه وقول رشفة
1: ايه رشفة بضل
0: ايه والله قول رشفة ما عنده خاولة عنده برنس
1: ايه برنس مثلا هيك
0: ايه والله يلبس شنو شاف هاي جيكارة جوزية
1: ايه
0: هل عندك كنتور من عده
1: ايه

0: ما لخص
1: اليوم
0: بعد سنة
1: بعد سنة
0: شلون نوبجتني وجبة
1: بالذمة
0: بالذمة عافية بذمتي أنت بذمتي إلك وحدة
1: الحجم ما تبع بكيفك أي حجم
0: أرتب لك الحكي عيب عليك عيب عليك مصطفى
1: يعني شاء.
0: أرتب لك الحكي
1: ونصعد لعبة الدومنة يعني
0: نصعد لعبة الدومنة
1: صدق أي قاعدة شباب يا ما بها دومنة خطول
0: صدق والله العظيم دومنة ورق حلوات ذني تدري تدري ايش قد تسوي اجواء حلوه
1: واكره انا عندي اصدقاء ما يلعبون دومنة والله ما احب اقعد وياه
0: اي مو باللعب
1: ما احب اقعد ما تحس مقافل لا دومنة لا طاوله الشطرنج كان الامانه ما اعرف يعني
0: انا ما اعرف بصراحه
1: وامنيتي اتعلمه
0: والله انا يعني ما اعرف له وابني يعرف له مبدع بيه الله يحفظه ويحفظكم اولادكم بس انا ما اعرف له يعني مو ما اعرف له ما اعرف له للتالي اعرف له وهاي بس مو من اللعبات اللي انا جيد بيها يعني
1: هو كلش حلو يقول لك
0: هو
1: يعني
0: كلش حلو بس يراد لك هيك مركز 5-5 فوق عينك هيك لازم مجلها والله العظيم إيه إيه.
1: ممكن اي عمر ممكن ان يفوز عليك
0: ما ذاك اليوم بطوله بين وحده عمرها يمكن كان 60 وواحد عمره 15 ما ادري ايش كيت
1: يمكن هاي من النظارات
0: ايه ايه ايه فماكو ما بطلة بالضبط إيه
1: يحرك ويظل هيك يباوع منه ومنه يندار وهي داسة خطية راحة
0: إيه هاي
1: فكلش حلو هاي اللعبة يعني بلكت الله إنه نفرغ لنا فت 50-60 سنة نتعلم
0: إن شاء الله يا رب ما بقى شيء
1: لا إدنا يا أبو إذا يا أبو
0: حلو أوكي إذا نصعد الدومنة ونشيل هاي المدرشينية
1: ايش قد حبي اللي ما تذكره بالعد
0: ايه قوس ما ادري شيء
1: قوس وسهم
0: ايه قوس وسهم يمي روح
1: عاشتي
0: اوكي تحياتي لك هلا بيك
1: هلا
0: بسام ما ادري ايش اخبار موجود عيب عليك يمي حلو ابو الغيره يسمونه

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: اهلا
1: لمو عيالكو ابو رضا قالكو.
0: الله اكبر. ازيك يا باشا؟
1: السلام عليكم.
0: السلام.
1: المخرج مين؟
0: المخرج عمار كامل.
1: عمار ازيك يا عمار؟
0: بيقول لك انا بخير ما دمتك انت بخير.
1: مد بوزك لي يا عمار.
0: مش مد بوزه اصلا، بيضحك وبيعمل حاجات في وشه.
1: اصل يا عمار اصل الشقاوه فينا بس ربنا هدينا.
0: الله اكبر، انت بتحكي حكي يعني بتتكلم كلام كبير قوي.
1: بص حضرتك، لا يلا. انا صدق عمار انا عمار. سمعت عمار شويه ضايج.
0: ليش ضايج
1: عمار؟ ثق واعتقد بالله. هديتك موجوده.
0: ايه
1: يعني انت تامن بالله؟
0: يقول ايه
1: هديتك موجوده، بس تعرف شنو؟
0: ايه شنو؟
1: زبال دول ابن الوكي بمحبتك.
0: هاي لين انت لين هو اتهمك اتهام باطل بهذه المهنه؟
1: لا انا ابحث عن المهنه.
0: خلاك تبحث عن المهنه وقام تطلع قدامك.
1: بس شوف الفرق بيني وبينه، انا من فرها علي اعترفت وانضغطت وحكيتها وفرغت بما داخلي. بس هو هسه عمار اللي بداخله ده يقول للعمار اللي بالخارج الله لا يوفقك ايش سويت بيه.
0: زين هو ممكن
1: عزاوي يسوي، وصيت عزاوي يسوي تليفوناته بصفه.
0: هو باليونان انت عزمته؟

0: وين عزمته؟
1: يريد يعلسني كذاب والله، يريد يدزني مال.
0: وين عزمته؟ نانا؟
1: كذاب والله كذاب، راد يعلسني والله. أيه والله انا بحثت أيه على اسامي اللي طاني. أيه أيه بص حضرتك ازاي قالوا دول فتوات تبع الجيزه. جيزة عليهم.
0: اي والله جيزة عليهم. اقول لك هسه شنو نحكي لي؟ يلا يا لعبه
1: شنو؟ يلا نلغي الطوبه.
0: ليش؟
1: ونحط تشوبي بمكانهم.
0: ها شنو؟
1: ونلزم ارنولد طبول وايمن حسين سبحه. وشد رايتك؟ روح هلا باللي يلعب تشوبي.
0: هاشي
1: شايف تحسين من هنا ولا جلال جلالي طفوا علينا؟
0: ليش ليش نلغي الطوبه؟
1: صدق تحكي لا على الثلاث لعبات اللي صارن هنا شنو؟
0: شنو؟
1: قمنا نجيب قواله على روحنا.
0: هي احنا بالعكس احنا ناس كريمين، شعب نحب الحياه ونلعب مو بخطه ولا بلياقه ولا هاي، نلعب بسالفه غيره ودعاء الام. فلذلك يعني بالعكس كانت جيده.
1: ابو السلاطين تشوبي فلكلور عراقي اصيل وما شاء الله دم بدع بي. شايف هسه اكتب على اليوتيوب دبكه تشوبي شوف حتى صار يسونسيت واحد بس الرقم الدشاديش وننزل.
0: وعندنا ايش قد انواع من عنده؟ عندنا تشوبي غربيه، عندنا تشوبي حويجه، عندنا تشوبي الجنوب.
1: هنا ساعتهم يجون حفلات ساعتهم الحفله يطلعوا ب $500
0: خير من الله. حلوات
1: والله من سوي دعايه بنفس الوقت.
0: اي بالضبط.
1: اي والله هاي
0: شنو يرد العزيمه؟ هو شنو رد العزيمة؟
1: ايش هذا؟ اقول لك تدري صار بي والله العظيم بيوم اللي انت حطيت الطعم يمه.
0: ايه
1: انقلب هاي وحده وحده مشهوره تمثلت هوايه تقول عنيني وما ادري ايش قام يسوي مثله
0: هو.
1: اي والله
0: ما قال لي
1: هسه دز لك الفويزات مالته تخرب ضحك تخرب ضحك وهسه دز لك اعطاه
0: يلا ها هي
1: قام يسوي عنيني عنيني احنا غالي وغالي ليش قام يسولف؟ والله قلت له اريد مترجم داده
0: ما اعرف انا هسه راح يدز ونفتهم احنا. يلا
1: تفضل لك والله ابو
0: حبيبي. لا بالعكس تومر امر
1: والله انت يعني عاونتني وبردت لي
0: انت المقصود. تفاجئ قال لي شلون ليش؟ قلت له وش عليك شغله
1: جاي مقصود نزلني يقول لي شفتك احسن. قلت له يا
0: خيوي وين اخذت كيش انزل اوكي
1: انا ادري مقصود رزلني بس مو مشكله.
0: ايه ايه
1: اللي هذا اللي قبالك ابو خشم. دول ابني الوكي مرتاح كلش مرتاح. شنو المانيا ما حلوه؟
0: اي ما اقول له اوكي ما خاف
1: اوكي. فنحط شوبي ها
0: يلا ها هي
1: دومنا وشوبي
0: نشيل الطوبه نحط شوبي
1: خلاص عالميه دومنا وشوبي ودعبو.
0: طيب يلا تحياتي لك حبيب قلبي. شكرا حمودي هلا بك. مع السلامه استاذ سلطان. قل العمر ابو ملاك يريد يشوفك. ظلت بنفسي ابو ملاك منو؟ عمر شو غلست ابو ملاك؟ ما اعرف شو تريد. صديقك صديقي. يلا ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: الو ياك
0: منو ياي؟
2: هو كان اكتوبر فيست لو شنو
0: بالضبط هذا النوب الاخ العالم طلعت وراحت ودزونا الفيديو وشفنا الصور وهذا بعد ما يدري شو يكتب
2: اليوم كله اقلب من بدو العين على
0: البفارده. اي وصلت نفس الهاي مشي روحك شويه بعد شوف.
2: شفت الخيم يا خالي.
0: ايه
2: تلقد على روزك
0: اول. بس شلون ترتيب
2: حجي؟ شلون يو انه ويكلك مو يوم واحد؟
0: لا
2: لا حجي سالفه مطوله
0: كل ويكند هم يسوون.
2: اي حجي سالفه مطوله.
0: اي
2: بدو العين البفاري.
0: اي تخبل
2: وزي البفاري.
0: اي بعد
2: شنو الالوان؟
0: قام كي السلام. اي اي الالوان الالوان شفته انا يعجبني هذا الاخضر واحمر وابيض حلو يطلع.
2: اي كلهم شفته.
0: اي اي كلهم كلهم ماكو كلهم ما عندك اي مشكله بالعكس انت مصالح وين نفسك. ها وين انت؟ شو تريلات يمك انت؟ شنو
2: عسري
0: عالي العاقد يا سريع ما دوره
2: سريع مال الغضب.
0: يعني ما دوره باع سريع ما دوره بي سيارات ما ادري ايش بيهم ضايجين وبي طسات وبي شارع ما ادري ايش بي شافي ويرجع وبي تريلات وبي صهاريج بحيث انت يعني من تطلع من عنده لازم ها وبي هاي الجوينات القويه الدق يعني ما تخلص لازم تنزل القاع تبوسها وتمشي. والله ايش قد اكرهها.
2: كل الظروف المعروضه
0: كل الظروف سيئه بي. سلام احكي لي شنو الغيا لعبه ومبقي لعبه او نصعد لعبه؟
2: والله ابو السلاطين شيء اشيل الملاكمه
0: اي
2: الجوده قاعديه ما ادري اسمها
0: اي
2: شكو شيء بمرادم وعنده شيء وجوه شيء شنو الغايه من
0: عندك؟ احنا بالملاكمه خلي بالك احنا متفوقين ترى.
2: هسه انت متفوق اوكي بس على شنو انت استفاده شنو يعني ترى عندك مقابلك تطشر خدمه
0: نعارك نحب نعارك
2: شنو
0: الرياضة
2: بالموضوع؟
0: احنا نحب نعارك
2: كل واحد
0: كرشه الكبرى
2: يقدر يعارك عادي طبيعي
0: زين لا والله والله طيب
2: المصارعة الحرة مو كل من كرشه الكبرى ويصارعون؟
0: اي يصارعون
2: يبقى على الملاكمة
0: ليش هسه احنا بدنا نشوف مصارعة حرة على المناصب؟ ما موجودة عندنا عند السياسيين خطير العراق محترق ما عندنا فلوس رواتب ماكو ما ادري شنو سووا اجتماع دي وزعون الوزارات خطير
2: مردود مالي حلو يفيد مالو جيد بي
0: شنو؟
2: دولار حلوات على قولتك
0: شنو؟ تعال شنو؟
2: ها؟
0: شنو هي؟
2: فرقة ما تشوي
0: ايه؟
2: نتنازع
0: عن موضوع الدمية؟ لا لا ما هو تعال جيبهم ولمهم وهذا مريض وهذا فلان زود جداشت هذا انشقت وهذا مدري صار بالطبل والعرس تأجل وجيب شغلة طويلة سلام عوف هذا مشروع
2: فاشل
0: ها؟
2: لازم نعرك عرفت جبيننا
0: ما عندك قاعد عينه والعرك بس اقول له ذمة للبيع احنا عدنان جميل ما سمعنا سبقت انت تشوف احنا
2: من بقيتنا من
0: عندنا اي ما والله اي اليوم شبحهم سبع سنين
2: حجي
0: اي
2: حجي شيل المرادم
0: شلنا المرادم شنو نحطه مكانه
2: شو اسمه حط مكانه دومنا في دول عينه
0: اي
2: من يقول لي جاي سامع هذا يقول لي شنو والله شنو ما ادري شنو اللي خليتك تلعب دوم
0: اي
2: شنو اللي خليتك
0: مثلا اي لا شايفه من تربطها وبيدك مثلا بياض ويك الله اكبر والبياض نازل الهب بياض
2: شيل اسمك بعد
0: افلشل الميز
2: ويطلع لك واحد شرب يذهب بياض
0: اي يطلع هبيك بس ممسوح انت عبالك هب بياض ماكو وذاك يدق لك اياه طن الله
2: والله والسلاطين انا اشوف ما له حتى على بيه يعني
0: والله الدومنا حلوه والله العظيم عم احنا مطالبنا من خلال هذا البرنامج بان الدومنا تصعد على اللعبات المعتمده بالعراق
2: الرياضات العقليه انا اشوفها
0: الذهنيه رهيبه
2: والطاوله
0: رهيبه رهيبه ايه
2: الطاوله الطاوله هم فتشي
0: هم الطاوله حلو ايه هم والله بي بي
2: سجل يمك خلي يشيلون
0: المرادم
2: البوكسيات
0: شيل المرادم ونزلوا لنا هذني ولا تنسون عندنا ذمه اعلامي للبيع ايه
2: مخلصينها علينا ايه التلفونينا
0: امشي روح سلام كاف يلا طيب تحياتي لك حبيبي هلا باي عندنا طبعا بالمناسبه من ضمن المباريات او اللعبات المعتمده الملاكمه تجديف المبارزه مبارزه احنا قوية بها بالمناسبه الدراجات الهوائيه والفروسيه فروسيه هم ترى احنا يعني هم متفوقين بها ايه يلا عندنا اتصال متفوقين لا بها اوكي شنو هسه اتصال الو
3: شلونك
0: هلا خالد
3: قبل هسه شلونك بعد
0: شلون الاخبار
3: ليش جيت البارح ليش
0: يعني ما يعلم من مايك ايه
3: ماشي ماشي عود
0: العود لي انا ضحكوا
3: عليه
0: اول مره يخابر اول مره يطلب اقول له لا
3: يلا وين خالد تمون انت وهي انت ويا على هالرقبه
0: بس هو كلش شمت
3: انه بدق عليه ما يجاوب
0: لا قول له لا انت القرار ان تدق على سلطان ما يجاوبني مو ادق عليك ما تجاوبني
3: والله ما ادري لك ليش هيك العموم
0: طيب يلا شن شيل يا لعبة وش نخلي مكانها
3: والله يعني شيل اللعبات ورجع هاي مسابقة تليماتش اينين كلهم لابسين بالنهاية اكتوبر فيس شنو اكتوبر شنو
0: شو اسمه وقف كسا عنسا هاني
3: فيس اكتوبر
0: اكتوبر فيس
3: اي اكتوبر فيس انت تتذكر مسابقات الايموجي
0: أيه
3: كلهم لابسات من
0: عندها اي لا فيها صدق لابسين من عندها
3: كلهم لابسين من
0: عندها اي
3: فنشيل ذني كل ذني الرياضات الجميلة اللطيفة ونجيب هالرياضات الجميلة اللطيفة.
0: حلو.
3: وكله من إقليم بافاريا.
0: الله أهم شيء. أهم شيء هاي.
3: إيه بس عندنا إحنا التجذيف قوي.
0: تجذيف قوي. زحف أيه قوي عشان
3: السيارات
0: اي جذب فيها عندنا احنا رياضة الزحف عندنا أيه قوية فلو نشارك بيها الحقيقة
3: قوية.
0: نفوز اي نطلع الاوائل احنا بيها
3: كلها قوية
0: الحمد لله
3: ومضومنا وطاولة فهذني رياضات
0: فهذني اي
3: كلها العب يا كوف بن يمين حنانية يعني العب سوسن بدر يعني سيارات العب سعد الحلي البنجات
0: حلوة هاي طيب
3: ايه هاي ماش عبالك
0: عم شغلتكم مرتبة
3: ايه لا
0: تحياتي لك خالد حبيبان ممنون منك
3: شكرا بكرتوف
0: بكرتوف حبيب قلبي مع السلامة عندنا مظن اللعبات المعتمدة ايضا الجمباز الرماية رفع الاثقال المصارعة والكراتية هاي 20

0: مصطفى كاتب سلطان سعد واحد مصري ومحمد كندي يحكي مصري وهذا خرب ضحك. ايوه اليوم هذا شوي متاثر عندي. يلا ناخذ اتصال. الو
1: مساك الله بالخير سلطان.
0: يا هلا
1: شلون الامور؟
0: انت اذا شلنا لعبه الملاكمه انت تموت.
1: ملاكمه؟
0: اي الملاكمه عندك انت قويه فما تقدر. ايه
1: شيش عمار اليوم؟
0: اليوم عمار
1: دفان.
0: ها
1: الدفان.
0: اي انت اذا هو دفان انت ملاكم انت في دبل عينك انت
1: شجاج طيب. ايه
0: المن عايفين والله ما ادري. اي والله تعال شنو شن شيل
1: اشتري
0: تليفون ب 800000. ايه ولك ب 800000 مليون ومليونين و700 زين
1: تليفون مليون
0: مليون لا اول عالم تشتري تليفون بمليونين و700
1: فزقان هذا والله.
0: ايه منو الفزقان؟ غيران اشتريته شايكته.
1: يعني انت ما اخذت تليفون مليونين؟
0: مليون تليفوني هذا مليونين و700
1: والله
0: والله
1: شرفك تحكي على طولك مليون
0: و700. اي عادي شنو
1: بل يمك العافيه
0: حبيب الله عافيه. يا وين راح قطع قطع من حراره الموضوع. اي والله. طيب يلا شنو هسه. اي والله بشرف. اي والله اي شنو تعال هسه احكي لي. طيب مستمعينا طبعا في نهايه حلقتنا لهذا اليوم اتمنى لكم ان شاء الله يوم جميل ورائع. نتمنى هاي عيب من باب العيب والمجامله الاعلاميه ان يفوز منتخبنا اليوم في المباراه التي تقام في جده ضمن تصفيات بطوله كاس الخليج مع المنتخب العماني. باكر نلتقي وان شاء الله ضحكات الفوز او الخساره ستكون حاضره في هذا البرنامج. نلتقي دائما على خير. تحياتي لكم. باي.

0: الرشيد اف ام 91.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي يوجه المؤسسات الحكومية للاحتفال بيوم السيادة العراقية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني إعادة فتح مضيق هرمز. المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول. وزير الصحة يوجه بتشكيل لجان تحقيقية بشأن عدم توفر أدوية في بعض المستشفيات. الحكم بالإعدام بحق المدان محمد الطائي قاتل العميد والمفوض في حادثة الدورة. وكالة الاستخبارات تضبط حالة فساد مالي مرتبط بالتعيينات في تربية الديوانية. عرقشي ينتقد مواقف فرنسا تجاه إيران. سنتخذ إجراءات حاسمة للدفاع عن مصالحنا. رئيس الوزراء المصري إسرائيل تواصل السيطرة على مساحة واسعة من قطاع غزة. ترامب مسؤولون أمريكيون عقدوا اجتماعا مع وفد إيراني استغرق 3 ساعات وكان جيدا للغاية. طقس العراق ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم.
4: قاعد

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا إلى أغنيتي الجديدة على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: دمت طب ما تهبط من سكر من سكر من سكر.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اسحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: نكتب شو يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي يا اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600. البريد الفو @alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

بجروح من خليني اسهر منك لحد الصبح لا تفكر

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: الرشيد FM مع طول اليوم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: الناس درس شهر وعبير البياتي
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@media.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
0: البرنامج عطر يا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج عالطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني
1: اغاني واكثر. الرشيد اف ام.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات خلف عقارب ولا مخولد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

المتحدة راح تلاقي اليمن، تلاقي المنتخب الإمارات 7 إلا 5 مغرب يعني العصر، وبعدها ساعة 9 قطر راح تلاقي البحرين. بطولة حلوة، بطولة استمتعوا بها، راح تكون بها اكتشافات حلوة. اليوم واحد من الاكتشافات الحلوة يعود إلى الملاعب وهو في عمر 30 عام، هو محمد قاسم. محمد قاسم سجل أجمل ما يكون على حارس المنتخب العماني اللي هو المخيني، هدف رائع وهدف حلو وبتهيئة من أيمن حسين. أيمن حسين خطر المنتخب العماني اليوم برأسية من أحلى ما يكون. إن شاء الله يا ربي أداء يكون بالمباراة المقبلة يكون أداء جيد أفضل، وأكيد المدرب غراهام أرنولد كل التحية إليه راح يشوف وين ويشخص الأخطاء بعد انقطاع طويل من كأس العالم وعودة اللاعبين. هذه المباراة بينت عند المدرب وين الأخطاء، في المباراة الثانية إن شاء الله راح يكون المنتخب غير شكل. شلون شفتوا المنتخب؟ هم راح نسولف، هم راح ندردش أنا وياكم. خلينا ناخذ تحية عموري وبعدها

0: متواصلين وياكم، عندنا اتصال. الو، عليكم السلام.
1: مهلي حياك الله حبيبي، والله عجبني برنامجك. انا جاي هسه من طالع من بغداد ورايح للرمادي.
0: ايه،
1: وعلى السريع.
0: هلا بيك.
1: فعجبني برنامج، اول مره اتصل برنامج صراحه
0: حبيبي.
1: يعني احب الراديون هواي.
0: يا قلبي انت،
1: يا الله،
0: يا هلا بيك.
1: تقول الصراحه
0: ايه
1: شنو كان والله
0: الكرسي الاعتراف، شنو خطأ خطأته بحياتك، صفة ما تحبها في نفسك؟
1: والله شوف، هو الهواية البشر يخطأ، بس أكثر شيء واحد يخطأ بحنوبات، يعني يتعرف على الناس
0: حلو.
1: ما يكونون قد الصفة، فهو هذا أكبر خطأ. أما اللي هي الخطوات الهواية،
0: صفة ما حبيتها،
1: الصفة اللي ما حبيتها بنفسي.
0: اي نعم،
1: يعني مرات البشر هو نفسي يعني خطأ، بس من يجي يشرح لي أصدقه، وبالفعل أنا شايفه بعيني.
0: نعم،
1: بس
0: لا، هاي يعني هاي طيبة القلب هذه تجي. بعد شنو الشيء مثلا ما راضي عليه يعني بنفسك؟
1: والله هو قلت لك، هي طيبة القلب، ثقة بشر ما يكون قد الثقة، يعني يعني مرات تنطي سرك إلا مثل ما يقولون مثلا.
0: طيب
1: ايه
0: زين،
1: طلع لنا كاظم الساهر.
0: والله خلي اشوف، خلي اشوف عموري. هو قبل كل شيء، سمعت اليوم او شفت مباراة المنتخب لو ما لحقت؟
1: والله حضرتها، حضرت الشوط الثاني بس صراحة.
0: بالعكس، الشوط الاول منتخبنا،
1: الشوط الاول، انا احكي لك على الشوط الثاني.
0: اي، بسبب ترى العامل اللياقه البدنيه اليوم يعني الجو.
1: هو صحيح، بس هو مو جاي من الشارع، لاعب صار له يعني مثل ما تقول كل واحد بالثمان سنوات تسع سنوات، فما تاثر عليه 45 دقيقه.
0: نعم،
1: اي، ولاعب وجوله صارفه عليه،
0: ما يخالف انه بعد، هم لا تنسى بعد انقطاع من كاس العالم ترى يعني فتره، ولذلك البطولات

0: على ما ترجع ويرجع اللاعب بالفورمة يحتاج له.
1: أكيد. وشوف هو شوف احنا كلنا نعرف بالطابع. بس تشكيلة المنتخب العراقي صار لها من 2024 أو أحد هذا اليوم ماكو كل لعبة يتبدلون كل لعبة يتبدلون يمكن بس أيمن حسين هو اللي بقى.
0: نعم.
1: كل لعبة يلعب. أما الباقيين لا. صارين تبديل 24 ساعة. وأما الفورمة مستحيل يعني هو لاعب دولي. شنو الفورمة تأثر عليه وشنو يقول لك بعض الواعي والله يقول لك رطوبة.
0: يتأثر للأمانة تأثر
1: المملكة نفس الجو مالنا كل اللي رايحين للمملكة.
0: نعم.
1: إيه نفس الجو مالنا.
0: طيب.
1: يعني ما بيفت شيء.
0: طيب. شو توقعك لأمام الكويت؟
1: والله أمام الكويت إن شاء الله 2-0.
0: 2-0.
1: ما فزنا على الكويت مصيبة لأن يعني السعودية نازلين بالفريق الأول خط. أما عمان اللي بعدهم فريق.
0: على فكرة هي راح تكون مباراة كلش قوية لأن هم جايين من يعني الكويت راح تجي من خسارة والعراق راح يجي من تعادل فراح تكون مباراة بها ندية عالية وهي بالتالي هي مباراة بين الأشقاء إن شاء الله تكون مباراة حلوة.
1: لا هاي سهلة إن شاء الله كلتنا أخوة.
0: الله حبيبي.
1: بس تبغى ريحة الوطن.
0: لا أكيد إحنا كنا ويا منتخبنا. إيه
1: أكيد إن شاء الله الله يسهل لهم إن شاء الله يا. الله يسلمك
0: يا دوار نورت
1: حبيبي
0: حبيبي بكار مستاهر لا أكيد
1: سلم لي على عموري هواية
0: وحبيبي يوصل
1: وياك سلام ابن النهرين
0: سلام حبيبي.

إلى كل الأحباب الجالية الألفية إلهم. بدنا نحكي اليوم بموضوع كلش مهم وكلش حلو، اللي هو كرسي الاعتراف. كرسي الاعتراف من الأشياء الحلوة، إحنا فقرة نضيفها دائما بالبرنامج، مثل اسألني واسألك، مثل كاميرا تريد تأخذها في أي بلد معين. واليوم لا، كرسي الاعتراف حلو، صفة ما حبيتها في نفسك، شي سويتي أنت وندمان عليه، ظلمتي رجلك، ظلمتي ابنك، ظلمتي طليقك، ظلمتي صديقتك، يعني هواية افتريتي على على على رجلها وخليتي يطلق مرته ويتزوجك، يعني شو ما صايره مثلا، اكو فكل شيء اكو. فانسان خطا ويندم، ومن الشجاعه الانسان يقول انا خطأت تفلانش، واني هاي الصفه مثلا صفه الحقد، يعني هاي موجوده هسه بالقرايب، صايره موده ترند، ويصيح صفه الحقد، واحد حاقد على الاخ على اسباب تافهه يعني. ف يعني حلو واحد يقول والله انا اتمنى زع الحقد الموجود عندي، انا اتمنى صفه ما احثل لنا القلق، واحد يقول صفه ما احبها بنفسي اللي هي النسيان، وهكذا. فهذه وحده من الاشياء اللي احنا واحد خطيه دائما يشعر نفسه انه هو هوسه عند عدم استقرار، فما بيه شيء واحد يعني يعترف بالشيء اللي ما يحبه بنفسه، او خطا ارتكبه سوا، ظلم عامل وياه، ظلم انسان وياه، قطع رزق واحد، هواية امور احنا قاعده يعني تصير عندنا في حياتنا وفي مجتمعنا. ياما خطيه، ابو فرن لزم عمال قلهم يلا الدنيا شتاء وكذا وهذا، ومقبلين على شهر مثلا رمضان او عيد او هذا، يلا لزمهم الباب، والله شنو كنت معصب، او ابو مطعم لزم الويترية كلهم يلا اطلعوا، مدراء تعارك ويا زوجته، تعارك ويا البنية مثلا حبيبته احد،

لزم الشركة العدة يلا برا مو وهكذا. فهي هواية يعني مو فد يعني هي مو واحدة. ما شاء الله هذا المجتمع بهواية أمور. بس هنيئا إلى كل شخص يعترف بخطأه. العرب سابقا كان أشجعهم يوقف ويعترف بالخطأ. أشجعهم يوقف ويعترف بالخطأ ويقول أنا أخطأت. شجاع الاعتراف بخطأ، شجاع الاعتذار، شجاع من المراجل. هاي هي من شيم العرب. فأريد أسمع من عندك، من أصدقائنا، من صديقاتنا، من أحبابنا، من ناسنا. اليوم شوية هي جلسة حلوة وجلسة مصارحة نسولفها بعنوان كرسي الاعتراف. فكرسي الاعتراف شيء أنت ندمان عليه أو ما حبيته، أو فد يوم ظلمت، أو فد يوم جرحت إنسان بكلمة. دي الله دروح ابن الفقر مثلا، قهرة خطي هذا الولد، أو روحي بنت الفقر، أي أو أي بض... يا با أنت من يتزوجك؟ هو أنت فد واحد تلعب الروح مثلا؟ لا، هذه أكو هواي ناس يعني يخطأ هيك خطأ بس بعدين يندم. جرحت إنسان، خليت الليل كله نايم هو قلبه يوجع خطي. لا، فحلو واحد يعترف. واحد من الصفة اللي كانت عنده مثلا مبذر، يعني هسه واحد يقول لك لا ما مأذي روحه، لا تلقى أذى روحه وأذى أهله، لزم هواي فلوس بس ما عرف كل شيء يسوي. فأريد أسمع من أحبابنا، من ناسنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-114-115. ودا أشوف أكو حملة مو حلوة بالمواقع التواصل الاجتماعي على بعد المباراة. هذه حملة مو حلوة، وحملة يعني ما أعتقد طابعهم هو من الجمهور، ما أعرف، عيب. هذا منتخب بلد، وهذا منتخب الوطن، هذا العراق. أي واحد بيهم هو عراقي مني وبيه، هو دا يمثلني إلي. أنا ما صرت لاعب هو خطين بدالي. أنا ما أقبل اليوم كمهيمن الأبيض أنه أحد يسيء إلى المنتخب أبداً. أنتقد حالة لعب، إيه اليوم عندنا هفوة دفاعية كانت في الجهة اليسرى وجه الهدف علينا، لكن أنا مال أنه تصير إساءة. لا، ننتقد واحد والإساءة واحد. هذا منتخب بلد، كل البلدان. اعذرني عمورة بس شوية مريت مرور الكرام على مدينة، دا اشوف حالة مو حلوة بالسوشال ميديا. كل البلدان ينتقدون ايه بس منتخبهم لا. تطلع زعلان، تطلع مقهور، قمت من اللعبة مقهور، ضايج، حقك، اتفق وياك. تريد بلدك افضل ايه، بس تصنف وتقلد وما ادري شو تسوي، لا كلش عيب. المهم، فأريد أسولف وياكم، أنا وياكم وعموري على 0964-770-114-115. عندنا اتصال؟ ما عندنا اتصال.

0: عليك يا عموري. عندنا اتصال. الو.
1: هلا مهيمن.
0: هلا ولما شلونك؟
1: مساء الورد، شلونك؟
0: الله يسلمك. شلونك؟ وين هالغيبه هاي؟
1: والله ظروف.
0: ظروف يا اهل بيك.
1: هلا مهيمن. هلا. وهاي الاغنيه كلش حلوه، كلش احب عدنان شانسيس.
0: ذوق عموري. ايه
1: كلش حلوه يعني. خلتني اشارك.
0: يا اهل بيك.
1: هلا مهيمن.
0: هلا بيج. كرسي الاعتراف.
1: إيه يا الله.
0: شنو إذا أنت جالسة على هذا الكرسي، فشنو الشيء اللي لما تعترف به خطأ مسويته، صفة ما راضية عنها في ذاته؟
1: والله وايش اشياء يعني بي، شلون اقول لك، ممكن هوايه اخطاء، بس يعني مو مثلاً. اخطاء يعني صفات مو حلوه بي يعني،
0: مثلا
1: شلون اقول صفه جيده وصفه غير جيده.
0: اللي انانيه، اللي ممكن تشوفيها تنقل الى الناس. انا ما اريد للامانه، انا ما اريد شيء من واحد يحكي يقول انا بفلان صفه بحيث يسيء النفس. لا
1: لا لا لا لا. شوف ها اوكي، هسه عفاي اختار لك واحده مدني. شوف أنا من النوع اللي أي شخص يعني غريب قريب بعيد أي شيء يطلب من عندي أظل ساكتة وألبي طلب، ما أقول لا حتى لو على نفسي على صحتي.
0: طبعا غير على غير صفة مؤلمة هاي. إيه
1: يعني والله العظيم. شوف مهيمن، وش قد أنا يعني الحوالية أشوفهم يعني من أقول لهم يعني هو يطلبون عندي بس ما أعرف أقول لا، يعني شلون اقول لك خرسه
0: يعني مصدر. هذا يجي من باب المستحى طبعا للعلم،
1: هذا يقول الحياء الزائد يعني، يعني كلش تستحي زائد يعني
0: الأدوم. نعم.
1: فهاي شيء يعني اقول لك يعني حتى لو على صحتي على
0: يأثر
1: ومشاعري، هاي يقول لك يعني خلاص يعني هاي الصفه اللي اختاريتها يعني هواي اشياء، بس هاي اللي قويه كلش يعني تأذي، فما اعرف اقول لا ايه نهائيا.
0: ما تعرفين تقولين لا بعد؟ شنو اعطيني فد صفه او شيء فد يوم سويتي وقهرتي، مو بس صفه، خطأتي يعني في حق خطأ انسان
1: انه ها ها ها يعني هو قريبين كلش علي بس مو درجه اولى، كلش ساعدتها يعني والله بالعمليه، وشلون اقول لك هي سوت عمليه واني وياها خطوه خطوه. بعدين شلون اقول لك قامت يعني سمعني حكي الذبح حكي علي انه هي مثل الضايجه من عندي، فما اعرف ليش يعني.
0: لا هاي واحد هاي هي خطأت بحقك.
1: اي خطأت بحقي، بس انا خطأت يعني انا هم خطأت ان انا جيت ساعدتها، لان اكو ناس مرات انت ما تعرف بعدين ان تقول انا خطأت اني ساعدتهم.
0: يعني انا اشوف الانسان من يساعد ما يرجع يتندم انا ليش ساعدت هذا الانسان،
1: لان ما اكو ناس تستاهل المساعده بس هذول ما يستاهلون.
0: بس عند رب العالمين ما يضيع هذا الشيء، مو
1: اكيد رب العالمين ما يضيع، بس هم ناكرين يعني كل جاحدين يعني ناكرين الجميل بصوره يعني مو طبيعيه يعني تمشي من يمك يعني ما تباوع عليك يعني ما اعرف يعني شنو هالقابليه يعني هو الانسان مو احساس.
0: اي اكو ناس تسوي جميل وتظل تعير بيه. صحيح.
1: اي ويمكن انت بشر، يمكن الايام والسنين تنسيك، بس هذا الحقد شايلته بقلبه ما اعرف ليش.
0: صح
1: يعني مال السنين يعني كلش تذكر يعني تذكر حرفيا يعني بالحرف تحكي لك يعني، بس ما اعرف يعني انا البشر شلون المتحمل شايل بقلبه وهيك حقد.
0: يعني إيه. مرض هذا مرض حشاش.
1: اي مرض يعني. وشوفي انه حاقده وتتذكر الاشياء اللي يعني ماني مسويتها، يمكن اختي ابن عمي تتذكر هالاشياء ويعني تخليها قبال تقول لي 1 2 3، فانا ايش علي بهذول الناس؟ هسه انا دا اساعدك وانا وياك دهن ودبس، ليش يعني شي غدرتي؟ ومع العلم اني الحمد طيب. لله هي كانت محتاجتني.
0: انا اشكرك واشكر صراحتك.
1: شكرا.
0: يا هلا.
1: وشكرا على
0: هاي الاغنيه
1: مال عدنان
0: شانسيز. شكرا. يا اهلا بيك، نورتي. اليوم اتصال. الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا.

0: شلونك حبيبي؟
1: قلبي انت يا اهلا بيك.
0: انا اول مره في حياتي انه يعني اشترك ببرنامج وهذا، بس شفت هذا الكرسي الاعتراف وقلت والله خلي اشترك.
1: حبيبي اتشرف فيك. منو ويانا؟
0: انت الشرف. انا حيدر.
1: حيدر ابو كرار الورد. من وين قاعد تتصل؟
0: من بغداد.
1: من بغداد، هلا بيك حيدر. شلونك؟
0: بالدول وجهك الله يوفقك ويوفق الكادر اللي
1: هاي. اسمه حيدر يا اخي، كلش احبه وكلش عزيز علي. وحيدر يعني اي والله صديقي، فالشخصيه كلش حلوه.
0: الله يحفظك. انا هم اداوم بالاعلام بالانباء العراقيه.
1: يا هلا بيك.
0: اي والله قلت كنت يعني اسوق وشفت هذا كنت الاعتراف، قلت والله خلني اشارك. فاول مره يعني انه اشارك.
1: اول مره ان شاء الله دائما.
0: بدول وجهك الله يوفقك.
1: حيدر شنو الـ الخطا اذا انت قعدت على كرسي الاعتراف؟
0: انا اعوذ من كلمه اسم. انا بي يعني مواصفات انه يعني الاعرفه والما اعرفه اوقف وياه، يعني اوقف وياه بكل شيء، اوقف وياه بماده، اوقف وياه بعازه، اوقف وياه يعني بكل شيء، يعني بمشاكله بكذا اوقف، يعني اوقف وياه. انا الحمد لله والشكر يعني صحيح، يعني احتاج ما احتاج، يعني شلون تقول صدف احتاج انه بشر، يعني شلون احكي له يعني عندي فد سر، عندي فد هيك هذا، يعني اخذ من عنده معلومه يعني هيك. فما يعني احتاج لبشر، يعني ما احتاج لبشر مثلا عندي مشكله، لا بالعكس. بس اوقف يعني اوقف هواي، واقف العالم وهواي يساعد بالعالم. بس هي ميزه يعني انه اذا شفت هذا البشر يعني شلون تقول يعني مو قد هذا الوقت، مو قد هذا. أي. ما اجي انه اعاتبه هذا قبل، يعني شلون تقول امسحه من ذاكرتي
1: زين،
0: يعني اعوفه وبعد ما لي علاقه به واتركه وحسبه من المنسيين بعد، يعني انه ما اقعد هواي هاي الامور.
1: طيب.
0: يعني هو يعني هو يعني يقول لي ليش يعني تغير شيء، اجي يعني اقول لي ليش السبب اللي تغيرت عليك قبل، يعني مسحته وبعد ما احكي وياه وبعد هذا. فقلت لك بس هذا العيب اللي بيه
1: يعني زين. فديوم جرحت احد، ضوشت احد؟
0: لا مستحيل، يعني الا اشوف المقابل جرحني، بس شلون انه ما احسس انه هو جارحني، لا بس يعني اتركه لو يعني امهله لو اجرحه، يعني مو جرحته هذا، يعني شلون اتركه يعني طلبني بحاجه صعبه. نعم. وتركته ما لي علاقه به، فاخذ من عندي موقف. انا ما اخذ يعني قبل من عنده موقف، فما قايل له يعني انا ذي.
1: طيب.
0: فقلت لك يعني بس بهذا، فيعني ما اجرح لي بشر هذا، لا مستابع المستحيلات يشهد ربي علي، ابد ما جرحت لي. بس ما يعني اقول للبشر انه انت ايش سويت وياي، لا اخليها سكته وياه، بس قبل اتركه.
1: قبل تتركه. انا كلش اشكرك ونورت.
0: الله يحفظك.
1: الورد بالعكس.
0: انت الورد، الله يوفقك حبيبي.
1: يا قلبي انت، يا اهلا بيك. نورت حيدوري حبيبي.

تريد انه انت تعترف فيه. تحية لكل محبين لكل الأحباب على 0964770011 415. خليكم معنا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح وليد لا شيد وشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عن الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 على الرشيد

متواصلين وياكم. تحية لكل أصدقاء لكل محبين جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700 1141150708012116117 1000. تحية وكل من ينضم ويانا، وألف تحية إلى كل من يتواصل ويانا. كرسي الاعتراف في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. أنت خطأت شيء، كلمة قلتها بحق إنسان وجرحت هذه الكلمة، تسرعت شيء سويته، هذا واحد. الشيء الثاني أنه صفة مرضي بها على نفسك، متسرع، متهور، مبذر، بخيل، يعني قلق جدا، وسواسي، تتمنى تتخلص من عدا هذه الصفة، ما بيه شيء. وبنفس الوقت أي واحد إذا اتصل وأكو صفة مو حلوة وتسيء إليه، لا ما أريد يحكي بيه.

صفة أنه ممكن أنه يعني يسولف فيها، لكن ما تسيء إلى شخص الكريم أبدا، ما أقبل. إحنا جلسة وأصدقاء مج ونسولف وندردش، يعني أنا حلو والله تخابرني مثلا يعني امرأة مثلا خطأ أختي ما خليت أنه أو ما خليت زواجتهم التم، أنه أنا خربت بيناتهم. حلو واحد يعترف فيك ما بيش، واحد يقول الله أنا أنغار، يعني هواي أنغار، أنغار من الناس، أنغار من الناجح، أنغار من اللي الله ممكنه، أنغار من العالم، وأتمنى هاي الصفة تروح من عندي. حلوة يعني، أنا أعتبر هذه شجاعة للأمانة. بس واحد مثلا يخابر أكو صفة مثلا للأمانة صفة سيئلة، يعني تسيء لشخصه، لا ما يحتاج، لأن احنا مليانين أخطاء. لكن في هذا الكرسي أنه من الممكن أنه أنت تصلح خطأ أو خطأين، طالما اتصلت وقلت قلت يا باني أريد أنه أصلح الخطأ، فهذه في حد ذاتها أنه هذه تعتبر إيجابية. على 0964-7-7-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-9-6-4-7-7-0-0-100-14-100. وأخم 16 تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. نسمع من عموري وبعدها متواصل.

0: الله عليك الله عليك يا عمور، عندنا اتصال. الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: شو اخبارك؟
1: اللهم ربي حفظك. تحيه لحضرتك والعموري وكل كادر وكل من يسمع هذه الاذاعه الجميله بهالوقت هذا.
0: حبيبي انت، يا هلا بيك. من ويانا؟
1: انا وسام الحيالي.
0: او وسام، شلونك؟
1: أسامة
0: شلونك، شو اخبارك؟ ما اعرف ليش تقول لي أسامة، اقول لك أسامة. تقول لي أسامة، اقول لك أسامة.
1: ما اعرف هذه يمي
0: صح، وهاي ما تخلص، وخذها من عندي
1: أسامة. اي بالعكس، صح. أسام حسام
0: حبيبي، أسامة الورد.
1: اللهم ربي حفظك. طبعا الموضوع، طبعا انا يوميت

0: الموضوع اللي طرحته هذا حقيقة سبب بقلبي ألم. ليش؟
1: ليش؟ احكي لي.
0: بيوم 18/11/2018 اي احب واحدة 10 سنوات، احب واحدة 10 سنوات.
1: تحب واحدة 18/11
0: اي 18/11/2018 والساعة 12 الظهر اتصلت بي مشادة كلامية صارت بيني ما بين هاني انسان متسرع، فاسرعت ما اعرف قمت احكي شفت حكي ما اعرف قمت اخبط قمت ما اعرف احكي فات حكي مو بس مو يعني مو غلط ولا هذا لا هيك يعني شجار يعني يصيحوا له اثار يومها شارت تصنط. فسوت امها
1: زين
0: اخذت تلفون من عندها راحت بلغت اخوتها.
1: طيب
0: اي ف دزت لي مسجات قالت لي اسامه ترى اخذوا تلفون من عندي يعني شلون اتصلت بي من غير موبايل ترى راح تصير مشكله كبيره. قلت قالت دل علي قال اترك الموضوع. فانا سويت تجاهلت الموضوع هذا. قالت لي اسامه رد خابر امي وقلها اعتذراني ما اعرف ايش. المهم انا جاهلت الموضوع سبحان الله
1: زين.
0: هسه انا دافع الضريبه هاي شنو دافع الضريبه هاي انت انا حدد لك الوقت تزيد 2018 ف التليفون مال الدنيا اللي احبها اني راح. اخوته قاموا يخابروني يهددوني اي وحتى جاي لبيتنا مصوري على اساس ودزول الصوره مال بيتنا. قلت لهم ما خاب من السالفه. قلت لهم ما مسوي فش فالذنب. قلت لهم اني يعني مشاده كلاميه مجرد احنا صحيح لك غير باللهجه مالتنا عاركه.
1: طيب
0: اي ف البنيه راحت ولحد الان دا ادفع الضريبه. الضريبه شنو الضريبه؟ البنيه راحت من عندي ولحد الان غير ما يعني مره تصور انه مثلا اجيب بنيه انه اتزوجها ما اقدر والله. ليش ما اقدر اتزوجها؟ لان هالبنيه اللي انت تعرفها غير جديره بالحب، جديره بالاحترام، جديره بالاخلاق، جديره بكل المكونات اللي الله سبحانه وتعالى اللي راسمها.
1: طيب
0: لكن غلطه يعني غلطه يعني غلطت. قلت لك يعني مشادة كلامية يعني تعصبت سرعت. أنا إنسان متسرع.
1: أنت اليوم ده تعترف بالتسرع ها؟
0: إيه نعم إيه مو بس بالتسرع حتى مرات عندي في الأشياء غير إنه أغضب يعني بسرعة على في الأشياء غير أي. ورا غير يعني رجع حالتي أقول أنا ليش إيش قد سويت؟
1: ليش أنا هيك حكيت ها؟
0: إيه وحتى مرات وين استاذ مهيمن مرات يعني شخص يسيء لي اقول يسيء لي وراها غير يعتذر لي. من يعتذر لي غير عبالك اخذ روحي كلها اقول انا عود ليش انه رديت. فالثق بذات الله استاذ مهيمن نزلها رساله انت بعثتها. اتمنى الانسان اللي يعني يحبها غير تسمع هاي يعني الرساله. فما أتمنى صغير باقي غير إنه ما أقدر أرتبط بأي إنسانة إنه أقول له إنه أنتي حبيبتي وإنه أنتي صديقتي أبدا. حتى صداقة مال بنات ما عندي.
1: أو ردت فعل صارت عندك ها؟
0: أي فعلا ورغم هاي من 2018 يعني صار 8 سنوات ورا سبحان الله بشهرين توفت والدتي
1: الله يرحمها.
0: اي والله فعلا استاذ مهيمن فهذا غلط اللي انا غلطته.
1: طيب
0: فما اعرف اي والله اتمنى الانسان اللي احبه اني غير تسمعني والله يا ريت انه انا ما حجيت في شيء مشاده كلاميه لا اكثر ولا اقل بس لكن هلا جرها

0: خلاه الموضوع هذا كبير.
1: حلو. أنا
0: أي
1: قول لي.
0: نعم.
1: قول لي.
0: في أردت بالعكس أنا عشان صد مهيمن أنا أتمنى عشان تنصحني إنه شو أسوي.
1: زين. يعني موضوع رايد له ما أعرف يا أما تأخذ يعني ناس طيبين ومن الناس الخيرين تروح إنه تتقدم إلها مرة ثانية وهذا راح يفتح لك يمكن أفق أتوقع يعني ما أعرف. ما اعرف شنو الحساسيه بالموضوع جوز اهله كلش ما يتقبلون او تنسى الموضوع.
0: لا ابدا ما يقدر انسى الموضوع. تدري ليش؟ لان هسه لحد الان العالم تقول لي ليش ما تتزوج؟ ما اقدر اتصور انه اتزوج مثلا يعني ارتبط بانسانه ثانيه واتذكر بالعكس الكلمات والرسائل وال
1: ما تقدر
0: وال...
1: ما قاعد تقدر تتخطى. اي نعم
0: اي نعم اي فعلا.
1: طيب هي مسألتي أنا قلت لك عليها أما أنه أنت تأخذ ناس طيبين من الأهل من الإصلاح ذات البين مثل ما يقول وتروح وتقولهم يا أبا أنا رايد بنتكم بالحلال يا أما أنه الموضوع تعوفه هذا.
0: لا إن شاء الله الموضوع الأول إن شاء الله نمشي به.
1: الله يتكسر.
0: يعني الموضوع الأول ما يقدر عوفه
1: يا ربي ويعني ينتهي الموضوع بالزواج إن شاء الله هذا اللي نتمناه
0: ان شاء الله
1: ويتم الصلح ان شاء الله.
0: اي على ولا اثبت لك انه انا وفي والله وفي
1: بالعكس يعني بالعكس بالعكس انت انسان راقي.
0: اي والله اللهم ربي يحفظك سالم. شكرا لهالمواضيع الحلوه جميله.
1: حبيبي انت حبيبي
0: شكرا
1: والله.
0: جزيلا لك حبيبي.
1: شكرا حبيبي. حبيبي يا هلا. اتصال الو.
2: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا
2: استاذ مهيمن شلونك المحترم شلون صحتك
1: حبيبي انت يا هلا بيك.
2: الله يخليك ويحفظك وتحية للمستمعين جميعا
1: يا قلبي
2: وتحية للمخرج للكادر
1: يا هلا بيك.
2: انا طبعا الموضوع الجديد اللي احكي بيه نسيت الولد سمعته قبلي يعني ذكرت ماضي.
1: منو ويانا بالبدايه؟
2: انا اول مره اصعد وياكم مكالمه.
1: اول مره هلا بيك. منو ويانا؟
2: اول مره. انا محمد من بغداد.
1: محمد ابو جاسم من بغداد شلونك؟
2: الله يخليك في حفظك استاذ.
1: يا هلا بيك.
2: أنا شوية من عندي إرهاب اجتماعي يعني قليل.
1: إرهاب اجتماعي زين.
2: أنا صفة البين ما حلوة لحبة أني أتمنى غيرها أنه ما أقول لا.
1: زين. ما جربت أنه تروح على يعني خلينا نقول معالج في الجانب النفسي؟
2: لا.
1: معالج انه يابا تراني عندي رهبه عندي فوبيا من المجتمع ما بيه شيء.
2: هو صراحه انا ما رحت بهاي الساعه فعلا.
1: زين مو هذا الموضوع انه ممكن انه يعني ممكن يتطور
2: مأثر علي بشغلي هاي الكلمه ما يعني اقدر اقول لا بس يعني ما اقدر اقولها.
1: نعم والله انا اللي يعني اللي انصحك انه تراجع ما بيه شيء انه معالج وكنا عندنا اخطاء عندنا انا اللي قدامك عندي قلق

0: أعرف ناس آني حقيقة يعني حق المعرفة أنه كل شيء يستحونه وما يقولون لا وما يقولون لا وما يقولون لا، إلى أن وصلت بيهم المرحلة أنه الناس أكلتهم، أنه الناس ضحكوا عليهم، أنه الناس أكلوا حقوقهم، ومن
1: والله
0: أقرب
1: صدقوني
0: الناس
1: عاجبني
0: إلهم
1: التكتيك
0: صدقني.
1: يعني كل المرتين.
0: نعم
1: يعني هسه ذكرتهم كل المرتين.
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: عالم استغلتني، عامل يعني استغلت طيبة قلبي.
0: إباوة
1: بس المشكلة أنا أعرف هذا، يعني أعرف إزاي أصير بيه، بس ما أقدر
0: لا
1: يعني ما
0: لا
1: أقدر
0: لا
1: تطلع
0: لا
1: عندي كلمة لا ما أقدر أسويها.
0: لا، هذا شوية شوية شوية شوية، إنه كلمة لا هذه إلى أن لا بالشيء اللي اللي اللي اللي ما بي إساءة. يعني أنت واحد يقول لك يابا هسه ساعة، خلينا نقول ساعة متأخرة من الليل، أخذني هسه فرفرني ونسني ببغداد، لا أنت تعبان، قل له لا والله أنا تعبان، لو من وقت كان ما يخالف مثلا. يعني
1: هو هسه هاي مواقف هسه لا يتصلون بي بشغلة أو شيء بفلوس أو بدون فلوس، يعني بالسيارة أكمل طريقي وأروح عليه، وما أقدر أقول له لا أنا ما أقدر، ما أرجع البيت عندي مثلا ثاني يوم الصبح شغل،
0: نعم
1: يعني ما أفكر يعني ما تجي أبد.
0: لا إن شاء الله إنه شوية شوية، وقلت لك إذا من خلال أخصائي اجتماعي ونفسي ممكن راح يغير لك هواية أمور. هذه أنا يعني هذه نصيحتي مثل ما يقول.
1: على راسي صادق
0: حبيبي نورت،
1: رحم الله والديك، وشكرا شكرا لك، وشكرا
0: حبيبي
1: للمخرج،
0: حبيبي أنت،
1: وتحياتي للمستمعين جميعا.
0: هلا بيك،
1: مع السلامة.
0: يا هلا. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم طبعا. وحلو أحد أنه يقول لا، يقول لا أنه خاصة أنه ما مأذي أحد. أنا هذا الشيء ما أقدر، أنا هذا الأجر ما أقدر، أنا هذا لا، قول لا، أنا هذا الشيء ما أقدر أسوي. لازم تقول لا، وش وقت حلو اليوم كل واحد أنه اعترف بشيء قد يكون مأذي إليه، قد يكون بإساءة حشاء، أنه يعني خلينا نقول للمقابل، واحد معصب، واحد قال كلمة، عادي طبيعي الموضوع. الاعتراف هو شجاعة. شكرا إلى كل الأصدقاء، شكرا إلى ثقتكم بالبرنامج. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقنا المبدع عمر ثائر. راح نرجع لكم إن شاء الله يوم السبت، نقولكم في أمان الله.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

بالله شده تحس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس. بالله شده تحس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس. بالله شده تحس من تدق النذلة وياي وبإذن الشمات تبسبس. بالله شده تحس قد ما حبك ماخذ قلبي قد ما تغلط قد ما غلس. قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا أنا مقيس. بالله شده تحس

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى، موسيقى، موسيقى.